والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد

رحمة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم.

الدنيا فاليوم ننساه فاليوم ننساهم

فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم

خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. لدرجة باسي جانا ميا في غمر عزيز عليه الصلاة والسلام قيشي نباسي ويكا أبو طالب مرد ودواء أبو طالب يا غم صلى الله عليه وآله وسلم خوش يوسي هتريشي لدز ذاك عويش خيزاني هرب وفاو بأمكي بو خديجة خويل رازي بيت. خديجة يشكل لشوار آفرته هرب برزو بالاكي همو سرزوي آسيا وخديجة ومريم كأمانة هر يكي لخزمة ديشي لبيغمبراني خوايا بون نقل فاطمة خويل رازي بيت بتايب دا فرمي خير نسائها مريم دعاي او خير نسائها خديجه باشين افرتان سزوي باشترين يعني خديجه ومريم السلام اخوان دبي خديجه خويل رازي به 25 سال 8 لغل پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بردسر وهم من اركان پیغمبر عليه الصلاه والسلام غير ابراهيم نبت لخديجه او هو سلانيتي هنا خوي گور له هجره چلو هو سلا بريزانيتر مناري پي نه بخشي وخديجة كم آفرتك كمسلمان ولهم أمة إسلامية وباشترين يعني لا إخوة سبحانه وتعالى وأو ما أوي لقل في غمرة وصلى الله عليه وسلم مثلا بوليش نكرد وقليش نبو بلام هاو سلاني في غمرة صلى الله عليه وسلم دواتر كاتيك دكبت الصالي هشتونو يكوشي دبيني هنديك بولدك أنو بيزار بن دوزع داراي خويان كفي غمرة عليه الصلاة والسلام هل دسكوتي شباتي تدزلي كذا خزمتي همو مسلمانان هر کس یبات ندار بوایا وفد بوایا همو غزا کان به پاری چریخ دی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم چی بو نه ما یو او ان جنا قیان نه بوزری وه بو دومان اگر نه کرای ول مال ال مال کان پیغمبر علی صلی الله و سلام کاتیا کی تر اوا توز بولا زیای کی پیانسم سوینی خوارد یک دانه مان یریگ نه شو به مال هیچ کس چانا قصه شری گم نکرد ای خدیجه ل عمر یشتی و ابو نخر بو روجيش بيان صف سيدنا ابو رجل خديجه يا خديجه دا ابو رجل پیغمبر عليه الصلاه والسلام يعني كم تدين ازار استنجين هنا وتبيش بو امير دبرزي كه پیغمبر عليه الصلاه والسلام وخديجه له همي گور ثروي كه خوي گور مهربان سلامي بنردو كه خوي گور مهربان سلام بو پیغمبران نبي بو هیچ کس نه لري لدوي پیغمبران بس سلامي بو خديجه نردو رضا و رحمت خواهی لبی و جبریلی سلامی بو نردو لیصابی هم زیدو لپرست و دوانزه بیسناد دشی حسن هاتو دایشی من دارن عائشه فرمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کان اذا ذکر خدیجه لم یکد یسأم من ثنائن علیها و استغفار لها زوزو یادی خدیجه ایده کرده و یعنی نقبل یا بجنان پیان ناخوشه باسی کرد زور باسی خدیجه ایده کرد زور زور ستایش کرد بر دوام وصفی کرد زور با وفا بوی بوی دبی که توش مردود مرد دبی وصفی کی اذکرو محاسن موتاکم و کفو عن مساوئیه مردو کانتان باسی شاک کانیان کرن باسی خراپو کمو کرتی کانیان مکر و بر دوامیش داوی لی خوشبونی بو کرد کواتا بو مردی زور زور پیویسته چی به داوی لی خوشبونی بو کرد دو کلیم زور ضروره اللهم اغفر لها وارحمها خواه لی خوش به لی خوش به همو گناه کنی دست ره تو دوام دعای چیه که رحمی پیو که رحمی پیو که همو شاک کنی داده که وقتا دو کلمه کلیله یه شلوانی که فرمی مروی واهی لبهش تا خواه پلی برزی داده سرسامه خواه بسیار من دست کرد الان بی استغفاری ولدی که لکه من بعدی شکم من علاقه ل دعای تو دعای لی خوش بونی زور بو نردی لبرو دعوی لی خوشبون بو مردوان زور زور پیوست پاشان دعوی رحمتی خواه سبحانه و تعالی بو یعن و امش او اگینه که انسان بی بسفت بی و دبیت سپلن بید و دبی باسی چاکی برانبر کت لروایت تقیی تلا دایی که من دا عیشا فرمی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا ذکر خدیجه اثنا فاحسن الثناء هر کاد باسی خدیجه کرده استایشی اکر زور بباشی فقیرت یوما ایت اوندی باز ذکر روجه لخو مغیره گرت میوتم علی اخوا لو باشتری پیدای
بو باسي وكي فرمي ما أبدلني الله خيرا منها خذا لخديجة باشتري بي أنا بخشيهم. قد آمنت بي إذ كفر بي الناس همو خلكان بروان بمن أبو خديجة كم كسبك بروان بمن هنا كواتي كم كس قرنقا خواف من نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما دام يا كم جار دينك اي ما شو بردمو رفزيان كردو نيان ويست اي ما رفزيان كينو نيان بين هذا الاسلام كاتا زور خطر اگر ايات يا حديث يا صحيح بي جيش يا كم جار رفزي كي زور خطر بس تو تينا بره لبرو صحابه ماشي صحابه من يكسر تسليم بو يكسر وليانا قربو يا اخوي يقول سايشانك سبحانه وتعالى. فرمي وصدقتني إذ كذبني الناس همو خلقان وتيان تونا راستي خديجة وتي تو همو كارا كانت راستة وخوش راس بويت وواستني بمالها خديجة بو قرنجة واستني بمالها تاجير بو دولمان بو شبه يسي ببي غمر صلى الله عليه وسلم جانسان بيباوك بيدايك بيبرا بيخشك حتى لرواياتك ابن هشام خوش باني كرت وتي يا ابن العم آموزة هم بأكثر من آموزة قد رغبت فيك لقرابتك وصدقك وأمانتك توم شو بضلابة هو الرازقوي وأمانت باريزي وخزمعاتي توا بيم خوشة بما هاوسات بيت دوام يعني مش درسيك اگر آفرتي جي صالحة بيعيشي صالحي بينيش همو جاري الشرنية بيع خواس بيني جنكا وقازان زي بيانا عندي زايج دتواني عكس بالموضوعك او باوكيك خواني دوك شكبو يا خوي بيغمر مسايبان كرت وتي ورا اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين من دمويش لم دوك شملة وما ركم على ان تأجرني ثمانية حجج ما ريكي اويا دبي هش صار شواني بكي بس يا ما ريكي ساعة سالمة هش صار هو أجاز يايبكي أو شاكي خوته في غمر موسى ده صار شو هنيكر أنجى ما ريجني شيء دركشت لبرو سباسي خواب كان شنين بعساني والحمد لله بثانا شتريه أين عدى صار كريا كاري وإيش كنا مماريه كتعابي لبرو خديجة براسي خوي دس بيش خليك لو يك في غمر عليه الصلاة والسلام ببيتها وسري ودومش همو مالو سامانا كي خصة خدمة في غمر وإسلامه عليه الصلاة والسلام أماش درس أبو أرجن عليك توزي معاشيان هي إذا دائما بيقزا بيكونا لا فوقزا بس أمير دكال يانا خوانا خواستا مثلا بوليان بسراكن ومنتيان بسراكن هاي لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى نابي خير كان يان بوشكنا وبمنت كذن بس أمير دكال يانا هندي جاب راسي لجياني سختي أمر يا أكريبيا وكب تواوتي خرجي بودا بين نكتي اگر افرتكش له بهر شي و يگر شي وكان شرعي وحلال لشويني خويا شياويا سامان شي هبي لماري خويا لميراتي بو جما ويا مثلا بهر شي و يك حلاله اگر يارمتي ميردكي بعد هيج عيبيت يعني شكوتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيسي ب سامانكي خديجه هيج عيبني باش دوي پیغمبر اياتي پانسم كسابتي شي هو بس هو تجارتك خديجة أبرد بريوة خرجي خوي وخديجة مالو عائلة دابينك دعي فرمي ورزقني الله أولادها وخواي قولا لخديجة من علي بي بخشيم لا فرتكاني تر من علي بي نبخشيم لرواية جيترا فرمي ما غيرت على أحد من نساء النبي ما غيرت على خديجة بخواه من غيرم نكرد وبرانبال هش يكي لها وسراني بيغمر صلى الله عليه وسلم بهيندي غيره كردنم لخديجة وبخدانا بيني وفرمي بشر بلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها دائما باسيك في غمر صلى الله عليه وسلم دائما باسيك وربما ذبح الشاة ثم يقطفها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة جاري واهب مري ذكر بخير بارسة بارسة ذكر ذي فرمون لبيا شعبي بن بوها وركاني خديجة من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده هركسي بيخوش تشاكل لقل باوشي بكالنا وقوركي بابشي تشاكل لقل دوستو هاوريكاني باوشي أبكار
لدواي مردني باوشي. من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. هل كسي

قال لم سركلي أرزاء أفرتي ثانية إلا خديجة نبت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی فرمو إنها كانت وكانت كل أوابو وأبو أخذ براستيش لهر الرجل السخت كان جيانا خديجة بشتواني بي. إذا زوري باز ذكر بشاكا زور استعيشي ذكر حتى جاي كان فرمي رزيقت حبها براستي خوشيسي للظلم جيجيرا خوي بتبعاتي حالك وعربله إنما الحب للحبيب الأولي يكم خوشويز لدلا جيجي خويكا بلا معاني تتوزيت ديار مثلا كو أونية بويا خديجة يكم خوشي سر الله پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكمة شيء جنب أمري سبحان الله خوا أجر بإنساني بدأ جنب أمري يعني نقوي إما آوات ما بدأ أمري أو إنسان زود الناس كبت كان نزيكتين كسي لدى سادات كجنا كيتي بروه بزور برحمة بيت زور مهربانة بيت شاكتي اقال آزار شكا خوي بيني بيتي ومرني شبيرة شكا نزيكتين كسي روي وأزاني مسالي براسي أمك ووفات شيا بوي هر كون وتوانا جن بابا جن مردو بو جن مردو شكا او قدري جن زاني او باش ازانی او شي جنينه مرده به براسي له طغيان او بغيانه احساب وجودك شي شي نه بينيو كژنكي امري او شواله بيت او انسان براسي دامه او به طيبت پياو پياو به جن هیچ شي نه کړو نه دامه مګه خو فرصتي لاني عاطفي جن بوې پرکاتو او شي نه لاني هاو کاری له هم ريكو نيتي مالک شواله بيت بتهيبت توبير كرو رسول الله صلى الله عليه وسلم او خزاني مرتباش شل مالها دكركش مرت زينبي هياك شجوريتي بسلطمنيتي كاتك خديجه وفاتك رقيحه بسلطمنيتي ام كلثوم 15 صار فاطمه 15 صار باو شيخ اللي قال شعر شادان شل مالها کس خوی هستی زور ناس که او سوزه دای چیش با باوک پر ناکریت و بخوا بایه براسیه به حال شون بد او کسی او خوشتویستی چی زور نزیشی لدز با ازیشی گوره و زیادت پشتیوانی بخوای سبحانه و تعالی و پاداشی او مصیبت گورشی با قیامت هجمارک چه ولدستی نادر والله خوجيان ناو سيد دواي مردني كس كاتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وفاتك الصحابة كان او اندسر سامو اتر براسي شوق بوبون هنده شي بيري خوارني نماو نا او نخوارد وردو ده اتر برسياتي تنگي پیغمبر شدين وردو ده انجاتي والله خوانار من نخوارد انجاتوني من جالا بروا دواي مردني هیچ خوششویستي انسان ناتواني وازده جيان بینه جيان هر دروات بردواما بیا پیغمبری صلی الله علیه و سلم کو همو مروی ویل گلم شوارک شیا براستی دبی بو حوصله بگرید کناز یم کچانی با وریو و ششینا نو خانواده دروز نبیت چکه باشتین جن بین نبیت دایشن دایش اصلی خو اخوناش کری لو تمنیا پیغمبر علیه الصلاه و السلام عبای امتی شی بسلوه لو شی ابننت هند جار زواج کانش قدری خوا لای خوی بریاری داو. ولی نکند جار تو اینی بله همو جار. چون که بخوا ابن مسعود فرمود لو کان الخير في كفي اگر خير ناو املا پیدا سما بناتوان بیگین مدام اگر خوایی سید سنده. و ما تشاؤن ایلا یشاء الله رب العالمين. یعنی خوا هاو کاریمان نکه حش من بناکت. وی لحد سعی ابن حبان اتیاتی که فرمود لقیامت اخوای جورا يشهد نعمتك كان كلي بيشينا وكا لقال مروف ذا أفرمي ألم أزوجك فلانة يسميها باسمها خطبها الخطاب فمنعتهم وزوجتك أي فلانة أفرث منا كردها وسرت شندها كزداوان كل يوم قدغة كردن بوتهم دانا كواتبو دان راو يا دانون راو وقبان وزي مباشي بوي نازنش مجبورين تسببك أنا قرينا برولي كينو

0: شيو اشي خيال الاخوه بطاله هو كردله دنيا بخوي يقول اگر اوا بوت هلنا بجيري ام زواجانه هيك سركوتو نابت سيدي اوجنا مرداني امرك هم اوا دانشتون لسطا 885 جونجن لسطا 15 قرجا جاني خو جويك اوا جواز من جهدو كان زور بلبن هر نابي هادو شان بيدنگ من هر نابي بي شان زور بلبي بي شان بيدنگ بي ایشان پیسکه بی، ایشان دستکراو بی، ایشان مثلا ترسناک بی، ایشان بغیرت بی. گل همه ی سور بی تامینیه، دبی سور بی، دبی سپی بی، دبی پمایی بی، و هر وح. بوی مسئله زواجی پیغمبر علیه صلوات و سلام، بتایبت بدایشی من دارن عایشه قدری خواه سبحان و تعالی. پیغمبر علیه صلوات و سلام، لدواي اوي شو شاري مدينه ودايشي من داراني عايشه خواستو غاستو وانا امي بجرايوه فرمي اريتك في المنام ثلاث ليال سيشو ايلا سريك بويا جاواز ديارني سيجار سيشو توم بيني لخودا يجيء بك الملك في سرقه من حرير ملائكيك دهات او رشمشی صوزی پی ابو ایشی چی لناو او اگر توی دی فرمو هذه زوجتك في الدنيا والآخرة اما هاو سرکتا لدنیا شاو لقیامتش فکشفت عن وجهك الثوبة منش او رشمکم لسد متشاوی لا ادا فإذا انت هي تماشان دکر توی بلان فرقي تمن زورة بويا أموت إن يكو هذا من عند الله يمضيه أجر أما قسمته قدري خوابه هل ديت دي كواتا سيجار جاري خو أجر بوبا سيجار تأشيد بوا تراست واتا سيجار وملائكش بوي ديني وبأمري خواه جاري أما يعني خواه بي داويد دبي هاو سرد بي للدنيا ولا قيامة يكتما شاي دكا عايش يا اخوان الرازي بلام كبير دكا تو تمنك دور عليك بيغمر على السماء شتو سر قدر فرمي اجر اما قدر بريال اخوابي هجب جذبي كيف شو الناس للرواية شترا هاتوا كافر من خوليك شي حكيم كجنكي عثماني كري مضعون هر خوش ريسي في عمر عليه الصلاة والسلام كبيني بيانصم اوا بها وصلوا لما علوا نازاني شبكاو هادو يا رسول الله ألا تتزوج أي في عمر إخوة ناتي بها وصلي بخوازي فرمي من شي بخوازي فرمي إن شئتي بكرة وإن شئتي ثيبة كش هي تواني داخوازي بكي بيوجني جيد تواني داخوازي بكي فرمي فمن البكر كشكا كي فرمي ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر كشي خوش يستين مروه بلا سأرزا ليتو كشكي أبو بكر عائشة خوالي رازي فرمي فمن الثيب أي كدو الله بيوجن هيا بيوجنك كشي فرمي سودة بنت زمعة سودة كشي زمعة خوالي رازي آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه خد زاني مسلمان بو شوينت كوتو لقل ميردكي هجرتي كربو حبشة هجرتي يكم هات نو ميردكي مرت إسا قومكي زور درجاتي دكن بتنيا ما وتو نازاني شبكا ما فرت أم ينتمني هندك دالين لبيغمر قولت ربو عليه الصلاة والسلام سودة خوالي الرازي بي بيانصم كواتا يكم ين أمري خوابو دو مشانو كوفايك أم أفرتا إسا كزنا يبي و درجاتی دکتری. دو تیم پیاده شدیم. و خدمتیش قبولی نیست. لیم برین لی. مادام مسلمان بود. یه بچه بشه. و گنجایش داره. برای تمنی گنجا و بخش کانیش باش. بیا فرمی فذهبی فذکریه ما علی. ده فرمو تو بشو دخوازی هر دوشم ک. فجاءت فداخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان. هات مالی أبو بكر ولای أم رومان. داشت عایشه خوای رازی بود. وتي يا أم الرومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة آي دائش الرومان خدات شخير وبركتي جهنا وثنا ومالي إيوة أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة في غنبري خواملي ناردو بوي خواز بني عائشة بكم يكسى أم الرومان فرمي وديت بخواز ولم بيخوش بلام انتظري أبا بكر فإنه آتين راوس إساء أبو بكر باش كميك دقريته ونعمر أبو بكر هاتوا فرمي يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة آي أبو بكر خدا شخير وبركتي جي هنا تنامالي إيوا پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم نی نردو بو خواز بینی عائشه ابو بکر فرمی هل تصلح له انما هي بنت اخيه اخر بو پیغمبر درشیت چونکه او برازاتی شلو پرسیال پیغمبر صلی الله علیه و سلم زانه بو درشیت چونکه اوات یگیش مادم لگ پیغمبر برایا یعنی او کو برای نژادی و نک برای دینی برای دینی او لای او کو یگبو كتشوف پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ارجع اليه فقولي له برو رو بي بلي بلي انت اخي في الاسلام ابو بكر شيا برام الاسلام وانا اخوك ومن يج برايتهم اي ابو بكر وام كارش كارشي شرعي حلال يت ابو بكر زول بي خرج مثل پیغمبر بانك صلى الله عليه وسلم ما ترشي بين من لخزمته پیغمبر عليه الصلاه والسلام بويرون كردو وكو عقدي ماركردن ماريك بلام ني گواستو ام شان صالح بسرتي پري حتى شو مدينه لدواي لمدينه گواستيو خوله فربي اي بونس ام بي وجن ماركه اما استاب و حي بيو بازار دو عقدك ايه فرمي برود بلا اوانيش دخوازي ايش روي فرمي اي سودا ماذا ادخل الله عليك من الخير والبركه كل السودا خوا قال لي اخوات شيخ البركه هنا يتم ماريه وتي وما ذاك تشيب وخيره فرمي ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطبك عليه في غمرات تدا اخوازيت خوا قال له شخصي وتي وديت اخواز ورم بي اخواش بلام ادخلي الى ابي شو بلاي باكم فاذكري ذلك له شو عم باسب جن لاي باكم بزان باكم وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن باكم أفرمين زور بصالة شو بلو جوري لو ديدانشتو أفرمين فدخلت عليه شو مجوره بولاي بصلاوي أهلي مكي زماني خوي صلاهم لي كروتي من هذه أما كيه وتم خوليك شي حشيم وتي فما شأنك خير بوهاتوي وتم أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودا ني رسول الله شكرا متوزير سلام سلمان نبوام بيهو بيدا فرمي محمد يقول عبد الله مني ناردو بو خواس بياني سودي كشيتو فرمي كفء كريم بيعيشي سنجينا لا أستيكي برزا يعني كشاني يمش شايش لو باشيشي شايستي فماذا تقول صاحبته هاو الركد دليت شي وتي تحب ذلك بخواس ولي بيخوش إيه فرمي أدعوها لي أتو بانيك بو من باوك بانيك هات فرمي أي بنيك شي خوم جوغرا إن هذه أأمة يعني خوليك شي حشيمة تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم دالي محمد كري عبد الله كري عبد المطلب نارديتي بو خواس بيني تو بياوشي السنجين وبرزة وبياوة أتحبين أن أزوجك له بيتخوش مالتكم لمحمد فرمي بله فرمي دبرو محمد بابان كانش بابي بخواس بيني بس سرسر فاتا نابتو لأخوة تلفون كيت ونعزام شيو مانا مستي براوات ويش لك هزت شو برسمي بو مالو شو برسمي إيش لقد تعاو كان جاد باي بزانا موافقة ورق ديانا مشكلي أمرو أولي وقت شكار ريكي بجاري أي صاحبكي تو اخذ مایتی که یا دوستایتی یا دوشمنایتی اگر دوستایتی که بجاری دوستایتی کلا منو شکلا نکاح الا بی ولی نکاح نیه اگر ولی امری افرتک موجود نبی و رازی نبی ایوم امرأتی نکحد نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل هر جنی ببی اذنی ولی امرکی که باوشیتی مثلا با اپیلیتی مامیتی خالیتی براگوریتی کراگوریتی بإذن أمانة خوي بداتا شو نكاحكي باطل باطل باطل نكاحني هيتش لا تنكح المرأة المرأة الجنات وانا جنبابا شو ولا المرأة نفسها و جنیش ناتوانی خوی بدات شو دبیر پیاوی ورگری بوی او پیاوی دا کوچی لی مافی اوش نبکس بینه والا خوی ان ری کوتونو بدزیه و نگه چی ری کوتونو بخور بان اوی پرسیل خوی نگه چی ری کوتونو آیا خوشی تو کسی تو وای لیو کتی رازید و او سی سالا پیغمبر علیه السلام بس سودی لگل بو هیچ آفرتی چی لگل نبو یعنی او سی سالا حتا هجرتی کرد طبعا خديجة وفاتي كرد أبو طالب وفاتي كرد بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمان ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب قريش غيرتي عن نبو بيانا بيشو لمنو آزارا بن باشكرا حتى أبو طالب مرت كأبو طالب مرت أو بيانا أكرا كرد لرواتك ما ينبه يقيلة لا إلا مجيدوز لا برس صوفا جاي ابن إسحاق للسلام جيدوز لا برا سي بسندجي صحيح عروة لخالوجنية وكعايشة خزاني بانصمي جريت وفرمي ما نالت قريش ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب قريش تواني أويان نبو شتيك برانبر من بكن من بيمنا خوش بي حتى أبو طالب مرت برام كأبو طالب مرت يتر قربان خزماني بنو المطالب وبنو هاشميش بشتيان كرده بيغامر صلى الله عليه وسلم شكا جاران بهوي أبو طالب الدفاع يعني كرد بلاوين لي كرد لروايته ابن هشام مجلد لا فرسي روايته كانت في مواضع ضعيفه بلام هربو جرانو بس دكين افرمي الو ساته يجي لمشيكه كان في انس مروي خالي بشان بده مشاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وبه مجلكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم استسدين خواس بوديار هاتو مالو كم كچان بو پیوك تو تصور كه خوت يشي تو مالو شوك شي كسي تدمي چکه کام کچامو زینب دیاره گوری افهمه د سکه د گریان کباب شی بینیا ولادت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تبكي يا بني فان الله مانع اباك شي خو ما گریه خوای گوره باو ته پاریز ها خوان کج بیت بو فرمیار کس ز دو کس جوان بخوکا ما فی به پاریز جوازینه کا الا د بیت بربسک بو خوانه کی د جهنم خوای پاریز کزونه گوری کزونه با یعنی مالک شی تیانه بیو بزن هم نوت یاد مؤنسات الغاليات خمر وين والله من قال له شاب الرحمن هاك سباب شي بيني بشي ويا قديه خوي حكمتي خويا قال كره شي بويا كره كيا شو كاك فرتني شي نك جا ورا خوي وزعك ويا برو ام جا مش حلقه لا بلا فهمي خويا يقول ابش شي واني باك تذكر لروايتك تاهات ومش هاد ضعيفه بابي زانا لا ضعيف الجامعه هات وشوار هزار الصوحه فتاوحات ولا سلسله ضعيفه هات وشوار هزار سطو بنجاوي يقدر فرميه قدر اخوان ولا سينا رسني يا يشان أبو لهب يشان عقبة كوري أبي معيط يقلق نارا سنتر علي أمانة إثر حتى شيك في أغمر بينا خوش بها إزعاج بها وكدرها وسيئوان أنجاميانا حتى علي زوجة زبلكاني خوش يعني أنا شتي بيس يعني أنا ينخصى بردم درياكي مالي في أغمر صلى الله عليه وسلم لم رواية الضعيفة هاتوا أفرمي في أغمر إجلاء أداء يفرمو يا بني عبد مناف أي جوار هذا كرا باكم قهام عبد بنا قراني عبد المناف اما كيدرا وسيتي وابي باش شكل دو تقسينا اكثر شو كدرا وسي خرا براسي شكل بلا كان ودرا وسي شاش جي شكل نعمتك كان وتراوي شمام المؤمن الا وله جار المنافق قدري خوا وريك هر مؤمن الا خوا منافقك خاطب انا اي لو قرا كان مصيرك لي بيابي شو كجان او نار وتبسي تنا مؤمن صالحين الا منافقك لي بيابي لا برود تحمل يبيها يبكي في ما حديث كان يتركباس يواك عقبي كري أبي معيس وسرخو مثلا سيخرو ناو سكي وستركي هنا كردي بسر في غمر أصلا كالغات يسوش دعوة ما لدو أبو طالب أجناء أبو طالب لجيانا وياك أزني بلا وابك وأم عقبة نار سنش كاتي هاو في عصم لحجرة أن يجي كرد جلكي كرد مليا واختبو بيخنشيني وأبو بك فريعيكو هر أم نار سنة لدو أي شيء كردي لدو أي مردني أبو طالب وهر أبو جهل يشكوتي محمد بيب ببينم أمجار لا أو كعبين يشكاب شيء تصوج ده إلى قاشن يم ببشتمل يعني أو شواني تحت كم بزبيات أنا وش أو بنيتو يعني كسو يكسب بحال الرأي كوتي سوزان أم يك شال أجرم هات برو الرو باع وفرتني وبحال هات ما دوار رام كرت ويش الروايات كان يشكاب فرمي جاري كان أما يعني ليه ده بوريا وبيع مصاصا يك رواياته بزمان ضرب حتى أغمي عليه أمش الله أعلم دياره هل لدوي مردني أبو طالب وهو چی بکایتر؟ امید نمارا شاری مکه. اوکو ابن اسحاق فرمی لما هلك ابو طالب نالت قريش من رسول الله من الأذى ما لم تكن تنال. او قريش نيتواني دصال بداخلي
1: انجا صاحت شوال بو بوعان دس يان كرايا وبران بري ودجا يأتي كرده
0: ويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيلي كرده وتعزت چه شارق ليرو نزيكا بانگوازي اسلامي پيبغيين بديل مكة يكشار نزيكا ايش اشتاش الى متى دورا شاخاوية شاري طائف مشكو ام بانگوازا اما قبول يان نكرد برپرسیان داده ده سال خریش این سفری اوتونیه، مشکل آن مسلمان بنو ببنه پرسیوان اسلام مسلمانه. وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بریاری داد که بر وابو آبی بپیر رویش خوی و زید زیدی کلی حارثه. ل بستحوتی شوالی صالی دی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیمانو. هجد الروج لدواي وفاتي خديجة شاري مكي بجي هجد لقو زيدو هشتا كيلومتر ببي برو تا دقيت ام شار النارساني دوم كناوي شاري طائف ابن اسحاق جريته فرمي لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الى الطائف في غمر عليه الصلاة والسلام جاب زانا بسان رجل واشي بدو رجل يشتبه بپیو بنا راحتیو تا گیش شو شای طائف اس شو شای طائف راستو خور روی بولای سرکردکان یان سه سرکردین نارسن یان هبو که اویش سه برابون عبد یالیل مسعود حبیب هر سه شا کرانی عمیری کری عمری کری عبد کلالن سه بران سرکردین طائف یکی لو سه سرکردین زاوای قريشية كان سنك جنيشي لبني جمح خواستوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام شو لقال ياندانيش پيامي خواهي پيغيانده داوائي كبشتواني بكن پشجيري ام اسلام بكن بوي بلاو بيتوا والا نارسن جانوتي
1: پرده كعبه پرسه پرسه اكن توبی به پیغمبر تو چي؟
0: بخير نيتو بغتو جواب بلا نارسانك يثري اري اخوة كسي ندوى زيوتو جنابه نبي بكابة بيغمر سيم نارساني وتي من قصر لقلتوناكم والله لا اكلمك ابدا بره قل بيغمبر بي زور خطر من قصر لقلتوكم اقل راسك اقل بيغمر ايش نبي دروبك بنا اخوة بره قصر لقلتوناكم توشي القرآن خواب شتیوان نبی سیق سیوا و روخه باشه ده ساله لیو چی بسر هاد هشتا کلو متر بلیو با پیبا دوائی او پر نرمی قصه جوانو اما جوابت خوا هر هیچ نبیانو که که بابیری چی لیب کنی و با حال سنگینین با بدواشونی که بکنی باب زین راستکی باب زین چیه
1: پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی امید بود
0: قد يئس من خير ثقيف عشرة ثقيف يعني عشرة طائف كان يشتجيه من بيومية بلوانش وتي أجر هرواج ذا كان فكتم عني أمش تبال بيني خمانا بباسي مكان كني هني ما دام يو إسلام تان قبولني بني هني بمني تو ولا أخور بانونا نارسن بني هني شو شتيشي لروایت که ابن هشام فرمود چی هر چی در روز لیو مایه و مالا و بیه در روز خریج بود لگال ام شهره لکو تایا پداشته که او بود چی منال و هر زاو شیت یه دوان خست لور روایت آف فرمود بدور ریزبی و استاد بن حتی ال شهر بدالیان کرد رابیانه برد بردیانه برد برد زیدی کوی حالیت خوی خسته برد میزود جار بوی برد که برم کیو برم نکیو اما نه دوای کوتن ناشار خوی کرد باخی لب باخت سیرکانی اوه که باخی دو دشمن کی مکه جاله ناشاری سر که بد مالی دشمنیش دو باخه کی عتبه و شیبه یک لیگ نارسان تر دشمنی تری پیغمبر صلی الله علیه و سلم باخی چنان بود لطائف چون مثلا خلق باخی هیر درویش شد آنش باخی هن اویو کشونه چو باخه که آنو اوانی تر منالکان شیطو هرچی پرچکان یان بلاوه یان کدو گرانو با طایف افرمی خاشی پیانسم لشندین لاو بردی برکوتو خوینی لیت که راك لبردم من علانا الله اكبر كجوري ولا امهم بردا ببرد شن برد بركوتو ولا الراون يندرك كشو ام باخوا عتبش عتبو شيبه بينيان لدورو شو جير دارشي ميوي ابي زور بدل شكاوي ودانش تاتوزي بحياته کات ما تاو او اثی حلق دین بود درسته که دهات و خبرم تو او به اسراحت دانیش توی بیت ترس ام اسلام او به آسانی نه تا بردس ها شو نه تو لبرو حق الحق ثقیل مریع والباطل خفیف و بیئو که ابن مسعود فرمه حق قرصه پیاوی خوتن آسا و مرد نبه پیه الله جیره باطل سوکه مروی سوک زوره حالی گریت یا ربی خواه ججیر من خیلی سر حق و راستی یا ربی خواه ارین الحق حقا ورزقنا اتباعه و ارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه یا ربی خواه حق اللهم حبب الینا الحق خواه حق قیت دلمانو یا ربی خواه بخاتیس من العظمی خواه کره الینا الكفر والفسوق والعصیان گناه و تاوان و خراب من لاقی زلنک هدايات من بابو همو خير فنا من بلا همو شر يا ربي خوايا بركة خلا همو أوها وسر بريزاني إصابة يكوجيان بسربا خوايا هردو لان كرا بشتواني يكثر بيان كرا هاوكاري يكثر بركة خلا تمنيا بركة خلا رزقيا ماليا حاليا أو نشينيان خوايا بيان بخش يا ربي خوايا إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا ربي خوايا عفو ماك خوايا بمان بخش خوايا بمان بورا وخوايا تعقيما مكر وسلامت مانكا خوايا بخاتي اسم العظيم يخول السزاكاني خود من باريزا خوايا بهش من بنسيبكا آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

امام الطحاوي متن عقيده الطحاوي كبدايه كيف ما دار افرمي نقول في توحيد الله جار بداية دارشتني كوكروي عقيدة أهل السنة بمشي وآياته أفهمي إما درباري توحيد إخوائي كروردقار ألين معتقدين عقيدة بلباور من وايا بإذن توفيق إخوائي قورا بتوفيق توفيق ويكا واتاوك وأخير مطاف للدنيا لسلم النجر مني توم باور من وايا وكو أهل السنة إن الله واحد لا شريك له إخوائي كروردقار تاكو تنيايا شريكي بولي أبي عزيز دمشقي لشرحك فرمي اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق بزانك الدعوي توحيد يكم دعوي بغمرانا والرقيب عن نوازي بغمرانا للدنيا وأول منازل الطريق يكم رقيك إنسان بمرحلة لسبرية وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل ويكم رقيك وام بتواني إنسان يبر الروي خواي بر ودقار بر رابو اتجاه بر راو وسر كوتو بي أول رابع عزيز دمشقي دي سلميني كي يكم بانوازي مرحلة بريني فرديك بناو دائري إسلامي يا مجتمعك بو خلق رانو توفيق دانيك بو مجتمعك إسلامي يكم هنو مرحلة بيبران لسا أساسي توحيد أبره بتايبتي توحيد أولوهي يرى أما لم موضوع دوسيا صراعة كميناوي ثابت كرني توحيد الربوبيات كخوي الأخوة منهج بغمران نبوة وثابت كرني توحيد الألوهيات كمنهج بغمران بو وغيبا نوازي كان ينبوة سينيان ثابت كرني بالربوبيات وأسماء وصفات توحيد الألوهيات أمس نقطة إن شاء الله يقلدوا يقلدوا أعرف يكم نقطة معن أو يكو أبي عزيز دمشقي لشرحك أو يبي سلمينيك وتوحيد يكم رقو هنغاو مرحلة برينيك كفرد يقل بره وداوي إسلامي ومجتمع يقبر المجتمع الإسلامي أروع بدليلي أو معن كيكم رقو بان نواسك النقطة يكم بان نواسك دنا بالتوحيد ألوهية بيت ما بس إليه ربا مطلقي توحيد ألوهية وكل دوايا خوي أكبتناو أو معماني شرحوه دعوك غمران هار هميان توحيد الوهيات بوا نقر ببيات بدبن دليل عن من ويكم كاري ككديوانا كاريا نكدو ببوني دولة إسلامي يا ببوني هيكل وشكلياتي كي دنياي إسلامي بلكو يكم كاري هنا ويقو بكوا همو تاكفر بك مجتمع دوس كان لسا توحيد الوهيات وكار كاتاو كمور دولة برو سربرو دليل يكم من سويت بانوازي غير بغمران يكم هنالي أن دعوة توحيد بو كفرد وقيادة وأهل أهل دعوة شوار دورو همو بعضني كان سدوس كدو أما يتيك أخوة يقول لسوتي على فاياتي كان جاونو عفرمي أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سيريك بانوازي جاري يكم بغمر نوح يكم رسول نوح رسول لقال نبي أفرق جاوازا رسول يكم رسول كدرجة يكا نبي درجة دوام رسول كغمد نوح عليه السلام نوح وقوم نوحيش يكم قوم لدنيايا كالشركة انت أبلابو ابن عباس أفرميه وكي ابن كسير رياتك ومفسرين أفرميه لد آدم وتاوك نوح دقرنا هميان لسد توحيد بون شرك النبوة لسد سر الزوية لنا وبني بشرة لنا قومي نوح والشرك دروز بون أو يقول ابن عباس باسك أفرمي ودو سواع يغوث ويعوق نصر كينش كسي خواناسي متقيب المردون كاتك المردون شو نتسر قبركي أو نسو نتسر اعتكاف وطواف وقرباني وعبادة تانيان أنجام دعوة بوي وغلو انتياكل وزياد روي انتياكل دوام تالي وايلي هاتو أسري قبرك نماو هياكيليان بو دروز كدون يا كم جال لبرويك الرمز يا وصالت اخواناس الى مجتمع كما نهبوا امان بون با امش رقي اوان ونكن ورده ورده بتياتشوني جيلي يا كم يدروس كلي او هياكي لنا وإليها تجي لكاني دواي او مكائد الشيطان وإليها وإليها كلهم كوا رقي فرسن بقنا بربري عن بريان هل وكو ابن ابن قيم ابن تيمية زور في لو دا ادرن لفتاوى بتايبتي ابن تيمية كافرمية حمو الشركية لدنيايا مؤسسة كالشيطان وإبليسة
لبروي اوان تواني وانا كومولا فروفيا الواب كان كوا خلق سنج راكشن بو فلسطيني اوانا وكل شوانو بس كنو لسو القبر وكو قصك لنا ولعشي بتكيا وشو مكا بران بركساني عابدي بو سنج راكشن وهل وها كومولا قوي خارق لخشة وشكري اوانا بتاو خلق عبدوين انواع فروفيا وكيد كان شياطين كبو بسبب يوي كوا همو شرك لبني عبرابط كواتي كم كاري في غمران بانوازي كدبو بتوحيد الوهيات هيش هون تقلاب وقضيه شيت النبوة وكو أمر أبين النقطة انحراف لعالم إسلامي لسر أم نقطة فقط كواهيش تأسيسات كوامل المسلمان لس أساس توحيد الوهية مرحلة نبري بل كو أفراداني لو دائري آخر كلاونته هيش يعني أتوين بلين بعام تصفي بواري عقيدان بطاوي نكرا ولا بواري الوهية وأسمع صفات لو هم انحرافات كمشهورة لعالم أهل السنة دليل كترمان أو تاني لسورة عرفات حفتة وسير قوم ثمود يكن بانوازي فرمي وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ديجا كم بانوازي وكنوحشيا أو يكوى لا إله إلا الله كوى اعبدوا

0: كومنتكاني ببرز
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: وبردوامج دبي
1: الحمد لله والصلاة والسلام على
0: كبير بجداري بك بسياري زور منك لاحظ دكم يلدوش تلزوابي بدموه دلي خانشيناني سربازي لبرتي زيور ناقر طبعا خانشيناني سربازي زيوان ورقرتيا حمود زارك كا مثلا قائميق لناو اللي تقول بشكناوي عند الدسي همو زوركاني لقلبو بلا ما قرب لي كما راستا يعني بخاوية لو يتو لو انا بسيارك اللي ساوي لدوز بيو برزق لكومين نسيوتي جمالة تلفونة كان زارش كدخوين موا لاغ وستا بخير بي عليك السلام ورحمة الله وستا چه ما لقلبو
2: وستا ساتي عاز جان عاز جان كوي باش وستكوا
0: ساوا كيبني برزق
2: अरे आज वसाम बासी साइस मास्ट के स्टेशन में है मामू में जब इंजाम मान दिया
0: वाले ला हफ्ते राबर्डू बस सेशन यान दुश्मन को बनो करा मलाओमर पीरजीन शावेस वो लगल कज़ाई ख़बात अब शोनाने के ज़ेवियां दावर्ष ना के लिए तायस्ता कारकाने अखिलात रुक गए तब आम बरस अल्लाह वो हम खर्ची शावेस पीरजीन جهبي شوينه كه گونزا بوده زويتان دهني اگر نه دل زاده تو كه شوي فرمانبراني نشه لو دوزيه از بريار دره كه او پروسه خراب كه خيرايه كه ما نه كه دو هفته نظر او ده خبره
2: محمد بن علي جزاك الله خير
0: دست خوش واسه ستي برام زور بخير بي
2: عدنان صاحب خوشه عزيز
0: زور برزي بخير سر هر دو چاوم دله زوی دبام کویا باشه دپش خدمت دان 2012 اللهی او پیدا سی هر صدام لکومنت کین اگم راستی زنازم از زمانی زراوی بعدین نظر اوندا بخستی د نوستری لیتی ناگی برق آسانی کلو من ساوکه دله 2010 خانه نیش بو 18 سال خدمت هيا مفوزي پنزي زيما معاشم د بيت اتسن 2010 خانه يتو خانيش بي موسه زياد نه كته الا اگر هاو تابكري اگر نه بو يا سايت يداني او موضوع يداني بداخو لسورم که زوی دابش دکره لسورم دیار نکه دابش دکره یالا برای زن مایک کان تنور دگرین اگر لکومن دواب کن باشترا لکومن دواب کن باشترا ناوگ نسره اوان اوانش ناو چی خوشه یعنی لمایچ فرمو برای سخصب که کاغ آوان یان خوشک آوان.
3: الو.
0: بله داشتی میفرمو.
3: چونی که کوچرگان باشی.
0: خیر بی سر تاو سلامت بی.
3: سلامت بی که کوچرگان ولایی من با شهیدانه پرسیاره کم آوی زندان سیاسی چه دسر بگان ازم شهیدانه چه نه چه.
0: شهیدانی سنگرو آوانه داشتی ایچی میابارانو جینو سعید بس شهیدی هاولاتی نه چه.
3: شهیدی سنگرین یا مدرجه یکیشا
0: خواهی گرولی خوش بیا ربی اشکرای لبا او بابتا بلام زاره دیار نیکه بلام شهیدی هاولاتی نگرتو شهیدکانی تر دگرتو تیرور دگرتو زینو سای چیمیا بارا سنگر
3: ای باشا که کچر یا الله پرسیار تر میشه یا
0: فرمو
3: بتمزان تقاوتی او این نو توحو تقاوت بید زیاده که راتبی
0: او بوا مثلا پیش مرگه او آنه بوا
3: شرطه بوا شرطه شهید بوا
0: الا اگر هاو تا بکره اگر نه لوی استان خیر او یاسایی که او رو خیر نوی یکیم بوده کره او بابتی تیدانیا بس هاو تا کرنی موسا او کاتا زیاد ده به تاکید
3: ای باشه که کچر گیان زور ممنون دست خوشی خوبی وی
0: بخیر بسر چاو سلامت بی عربی
3: سلامت بی که کچر
0: لای کا کو سر لا لسینو هندستان زوی دا بشکرا لسین هندس داد کل زاین زوی داشت کرد. بس لسوران زوی هیچ حوالی نیه. الله حوالی هی بس چی شهی لگه فلاح کن. اگه کره فلاح یا منطقیش مقدور نه الله. عرضی وی کما تو هم عرضی لخرچی بستی نیوا وضع کشتر دبیلون هستی. اگر نه الله متصدع باش دکریز 24000 پارس زوی لسورانه کاک. يعني ما بستم 24000 فرمانبري موتخور لسوران شمولي زويده كا سي مانجي تشوار كي دري والله يا ودي يا نيا بس ان شاء الله ورو ده تكبنير دري ترتيب دبيت ما مايكش كاور بجرين كاك سفينه قال خدمه بي كاك سفيني ورده جرين برای زاو کوکوتم لکومن داوی مایگو کن باشتر یکسر ورتان دگرم از برای زن لیرا خالش که شیده می باز بکم او روشه باسی سحر و اوشتانه ما کد او سعیرانه اوی که دعای دکا و اوانه لا نای شوی نکنالم توزه خوش نیا خلق یعنی دزانه چی اوی اوی که باز دکم اوی خلچی اون منطقه بی دزانه او روش اللہ کولانه لیچک لو شوینانه دورو بری هولیر دیارم یک اکه با بنای امام سیدی او ها بابلین سیدی من پیایی ها اوانه که خویان او دکن لو رگه و دین دینی بکار دینن دیارم توزک با تمانیش بوا والا لناکاو راز دو تشار دیار سیارک پیشتر دی رادک دی در واو دیتا ولا که زاری آخری کرا دا گلی در که دن ولا راس که برای خوی دیتا داری دو کس همو قلبی دشکن خلق دیتا داری که که او چیا او پیا او فقیره او ایزنیا او والحاصلی دستا مزگفتی او نازم چی اوانا ولا اوان جا کمزا قصنا کن بس که خلق دوران لیدن لوی زوران لیدن انگولو لو که پیا او فقیره دن راز یک لگن زکان آشکار دکه داره که که او سعری دکه او مالی منی ویران کردیا خزانه کم حتی کنه وی سعری لبو کردیا و کشف و بریت مکن پیاوه چی باش و روخی شرعیل سخین دیا و گوتی او سعری لکره جنکش دیارا درکاندی تی گوتی والا فلان کسا لفلان زی از امن هدف کمه یا آمان زکمه لجیرانوی او روداوی والحاسی خرابی لیدن کابرای اوی که سحر وشتی لبا او جنه کردیا دسی لپوله شکایت دکا در اکا که دوگان ساعتیو بینو برده و اوانو والا والحاستی کتا زد او گن زانه دلین که که اما لخور علی ما نده او کابرای سحری کردیا بلگه تیه بله بلگه هیا چیه خیزانه که منه چی لیکره و فرمو راست او او چی اوشتا قرآن پیدره نازم نوشتا اوشتانه درن دا درن کابرا سنشتی قور و نازم سیه نو سی تیره نو ورقه کهی لبوش نکهی دانایو زا او سن مانگ مشکلیه نو بوش نو میرده دیارا او گنزش خرابی لبو هاتیه یعنی وکو داره که اگر روانت قصه که لکرداری داره ایمان لکلی نمایه یعنی صفر بو الحاصلی باشه پولیشی نهنگه طبعا هم دست خوشی لپولیش دکم که بریاری گیتنی او گنزیان یعنی نداو يعني معقوله كسك سحر بكا بناوي الشيخ وملا ونازم تي انا اتو لسا حالي خود لسا ما في خود بجوابي بوليس بتجري او قانونيه وا يتر بداخو كابراج نجيراوا اغادر يعني كتو زارش كي ايشي اوا بكي ددجري الا نايجري كاكا او خوري اوجني ويران نكدي مالي اوجني مالي هزاره خلشكي ويران كي اذا بيغرا 10 سالي لزنداني برزنوا خلشكش ترك دكا بس دسي بريد دي كابرا لي بار دكا دسته گره کشکه هولیری لوه دست با بس باز مکی خویده که تو با درخوا او قرآن خینه السلام علیکم بران بخیر بی
4: و علیکم السلام و رحمت الله که حاضی باش قربان
0: بخیر بی
4: سالی خواستکم ممنونم عزیزی والله او چەند بەدرێکی فەرمانبەر کوڵی پێیان گوتم ئەگەڵ پرسیارەی ئاراستەی جنابت بکەم لە سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین، تا ئێستا ئەوە بزانم زەوی دابەش نەکراوە، بزانم هیچ خەبەر هەیە لێرە زەوی دابەش بکرێت؟
0: دابەش نەکراوە، بەس ئینشاءاڵڵا ئیشی باش کراوە لەو ماوەی دەبیت.
4: بەڵێ، یەکە گوتی گوایە زەویەکان زەویەکان ڕێژەکەیان بڵین ناوەکان گەلێک زۆرن، 30,000 کەسە، بەڵام هەمووی 10,000 زەوی هەیە. لەبەر ئەوەی شەکەیان ڕاگرتووە، زەنازەم تا ساندە ڕاستە
0: ئەدی
4: ئەو فەرمانبەرانەی شمول دەکەن زیاترن وە نیە؟ بەڵێ، بەڵێ بەڵێ، یعنی ئەمەل هەیە ئینشاءاڵڵا دەست پێ بکا لێرەش.
0: بەڵێ بەڵێ، ئەو 10,000 دابەش دەکرێت لە قۆناغیەکەم، ئاسانکارێکی باش دەکەن. ئیتر دوایە لە شوێنی تر دڵنیا بە قوراو کوردستانە زەوی گەلە زۆرە لە شوێنش کە لەوانەیە.
4: بەڵێ بەڵێ، بەس دیار نییە چ فەرمانبەرەکە بۆ نمونە وەزارەتی ناو بە زۆری ئەوانە پۆلیسن لە بەرگری فریە کەوتنەوەن.
0: ئەو 10,000 کەسە لە سلی هەتا 27 ساڵ خزمەت ئەوانە دەگرتەوە.
4: بەڵام بەڵێ، عنی لەوە کەمتر نەبێ، دەست خۆر بێ، دەست خۆر بێ. بەڵێ بەڵێ، عەزیزم دایی، دەست خۆر بێ. زۆر سوپاس، زۆر سوپاس، سەر چاوان ممنونم، دەست خۆر بێ، سوپاس.
0: زۆر بەخێر بێ. کۆنە کاکە، خەڵک هەیە هەتا لە تەمەنی مەسەلەن 20 ساڵی لە خۆی تەعیم بووە لە پێش ڕاپەڕین، هەتا ئێستا لە دەوام بەردەوامە. ئێ وەڵاهی خوا خۆتی بدا، ئیشەکی باشی کردیە. ئەرێ وەڵا کاک سەیوان، مایە کێ برام؟ ئەوش مایک دەبوو زەنابێت. دەڵێ کاک کۆسە زەوی لە سۆران، وەڵای باسمان کرد بەرە زەنجاری دیار نیە.
5: سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام وڕەحمەتوڵا کاک سەیوان،
5: چۆنی برا؟ باش شکر.
0: کاک سەیوان، ئەتوو ئەوەی ئەوێ هەموو زارێ لی کوشتم لۆ دەنێری لە ماسنجەر؟
5: بەڵێ گیان،
0: لە خزمەتتان. فەرمی
5: کاک حاجی، دوو پرسیارمان هەیە بێ زەحمەت. قوربان، ئەمە بەس ناوخۆ گێت تۆپان لە ساڵە خانەنشینی. دووەم پرسیاریش، ئایا زەوی ئەمانەی کەلار تایسە هیچ دەنگێکی نییە نەحی ڕزگاری کەلار؟
0: ئەو ڕۆژەش کۆبوونەوە کرابوو لەگەڵ وەزارەتی کشت و کاڵ دانیشتبن لە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی جوتیاران کە زەویەکانی لێ وەردەگیرێتەوە. چی بکرێ ئەوانە؟ خەڵک هەیە ناڕازیە. ئیتر گوتبیان ڕێکاری پێویست دەگرینە بەر لەبۆ زووتر دابەشکردنە ئەو زەویانە، بەڵام تا ئێستا کاتەکەی دیار نییە. بەس ئەو 15 ساڵە جواب دەدەمەوە. بەڵێ، لە بۆ هێزەکانی ناوخۆیە تایبەتە
5: پێشمەرگە ناگرێت.
0: نا دیارە، هەر یاساکە بەخۆی ئاسایشی بەرگریە، هێزەکانی ناوخۆیە، ئەوانە دەگرێتەوە.
5: شکاک حاجیان، دەست خۆشی براکە.
0: سەر هەردوو کاک سەرکەوت، دەست خۆشی، بەخێر ببرام. کاتی بەرنامەکەمان خەری کە تەواو دەبێت کۆتا مای گۆر دەگرین و ئینشاءاڵڵا ئەوزە کۆتایی بە بەرنامەکە دێن. ئەگەر کۆمێنتی دووبارەش نەبی دەیخوێنمەوە. دەڵێ کاک کۆتر، بۆچی هەموو زەویان
5: سلام علیکم؟ باشی بە قوربان، حواڵت
0: کوە؟
5: بەڵێ بەڵێ بەڵە، هەر خۆی ناو مەلە، بەس لە تیک تۆک ماکۆک. عفوم کە پرسیارەکەم هەبووەڵا کاک کۆتر، ساڵی 2020 بوو ئەبزانم بریندارانی شەڕی داعش ئەوی پێشمەرگا ملیۆنێکیان بۆ دەرچوو، بریندارانی کە لە شەڕی داعش بریندار بوون. کاک کۆتر، لە 2020ەوە ئەمن دەچم سەردانی دەکەم ئەو بەشەی کە وەزارەتی پێشمەرگەیە، هەر دەوێ سەرەتان نەهاتیە، بەخۆ خۆوەندە بریندارانی نیە. ئەگەر مەعاشی تەوزیعەکان دەبیت چە بڵێن؟ زۆر کەس وەریگرت، ئەمن هەز دەکەم نازانم خوراک شتێکە، یعنی هەر جاری دەچم هەر دەر سەرەت نەهاتیە. یعنی خۆمەوەندە هەندە زۆر نییە بریندارەکان کە بڵێ سەرەتان نەهاتیە. بەڵێ بەڵێ،
0: زۆر باشە. ئەوزا من بە دواداچوونەشکە دەکەمەوە، بەس سەرچاو کاک ماکۆک، باشە؟
5: والله دي نازن بدارن شهر 11 بلي
0: بدو داس دكم ان شاء الله
5: كاك كوتر ان شاء الله زور زور سپاستك هم از يتش كدم ممنونم بخوشم بنيازم بنيازم سرداني كم دي سام بسمو ويندره قوتم اگر هر ريس نبي کانالشان بو بانک کم ويندره بزم تاقوات چيه و تسراجت ده چکا زور شد دخوري راستي
0: وایا راستا یان نایدن باشه شدن باشه شی نادن اتو مادم ای باشه کد دای باشه کد کش دی حق خودی ور بگری باز انشالله بده در سوی دکه اینو با سر چاو برایم او نوسی ملای خون با تیوینی
5: والا سنت مور نگرتی بخون بریندار بوم سنت مور نگرتی سه مانگو دوازار روش سر زی کوتم
0: خواهی گوره سلامت که ربی برم انشالله ورده گری چاوی من
5: سلامت بیا خو ممنونی برای گوری عزیزتم دای
0: عزیزی کار ما کو
5: بخیر زور زور ممنون سر حدو چاو سر چاو
0: سر چاو او برزا
6: سلام علیکم باشی کار کو سر احوال سنان
0: بخیر بیتا گاری سر چاو
6: کار کو سر عزیز نبی دیو سیارم هیا سیار یکم یان لا بیستو پین ساری دیتوانی خود خانم شنکه لوزارت ناو کو
0: لوزارت وزارت ریگری دینا کن بله بپی رن ما یک حکومتی هرم داری کرد ولی سالی پار و زمان جی یک بو یان دو سیلو موینانه بو تمن 25 سال دتوانی خان نشین بی اوه خزمت
6: تمنم خزمتم ببتا 25 سال تمنم دبتا تقریبا سلو عاف سال
0: بدت بل رن ما یک دلی یان تمن 15 سال یان خزمت 25 سال اوه دل
6: الو رن ما یانو یکی
0: اوه استا وزاره او رو پسندک نه
6: آه.
0: او باسی پازده شده ده اگر پسند کرده ده اینده پازده سالیش
6: ای دستکان خوش بیست پاز ممنون لو جوابه بس پسیاری دوام هم
0: بس 25 سالی که دوازده موسکش ورده گری باشا پسیاری دوامت
6: پسیاری دوام او عردانه اصل خلچه هولیره ندازانی زور بیان عرده ور نگرد یا یک لوانه همن داکو باب مولاده هن هولیره داکو مولاده سعد و نامه باب مولاده گر کنده اتا سعب نعردم ور نگرد یا چه موضوع نازانم کارتین اجتماعی شما آزاد یا
0: ازایه ورنګرد نه کا پیوندی به ونی تو خلشی هولیر بیان هولیر نبی بلم 36000 پارچه زوی ماوا یک لو ناونه زنم ببرد نه کوته تاس
6: ده انشاء الله می مول زیش باج ما در نه رو در هولیر ما کس کا وانی اصل هولیر نواب زان کس تی دان ما نه هولیر
0: لو مانګه کونا غش کی زوی داباش دکره لا هولیر زاب زانین زاله لګر عرق عینن به ماشه و دی سنه لګر عرق بزانی چون دیگه
6: گرد عارق که تسل هاشی لسی زونه شا
0: 25 دقیقه بساری در روشلا لروش آوی هولیره لبحر کی روش آوی بحر
6: دستا کاند خوش بیس پاس با جواب قدر احمد لدان کو بابد گلگ گلگ مونون دستا کاند خوش بیست خوش بیخو خو.
0: سر چاون که گاری برسان ببورن که کاتی برنامه کم تاو براستی دستان خوش بی او همو بیان یک لگل تان بردوام دبم زیگل روزانی دوشنبه و پنجشنبه همو به یک شنبه یکشم سهشم چهارشم امله خدمت اندما برنامه کله بو خدمت گزاری اولاتیانه به موسه خورانه و هر کس چه شی هه او فایبر او شماره د میبیان یان واتس اپ یان فایبر منو سلای خوتن 0715 327 02 هر چشک ته خیرتاوی زیاده تواونیا چشه کارباته او تشکایا هر چشک ته توانی به ویدیو لوم هم بکیلو او واتساپو فایبری بینری انشاءالله ملای خوما بلاوی دکینو تا برنامه اشتر بخوای گورتان دست بیرم خواتان لگرم.

أين أريد لأرجو سماء سيدي سروار أي جوهري بحر كرم رحمتي خير أي جوهري بحر كرم

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Berezanu hoşşevistan, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoşhalu bekhtavarım ke be hizmet evey berezu hoşşevist degemova. Le bernamey utey peşinani çakman. Peşinani çakman rahmeti huayen lebi. خلكاني كقبولي أنا وقلتي لكن خواي جورا ولكن تكراي أمد رضا ورحمة إخوان لسربي كبراستي كاريجريان هبوا نقل سر خلشي زمان وتاخو سردمي خوان بقربو زمان وتاخو سردمي إمو لبو باش إمش لبلوي أو قصاني ككرديتيان همويه القلقلاوي قرآن بوا هالقلاوي سنتي بيغنبر بوا عليه الصلاة والسلام کسانی که لخدمت صحابه کان دا بوینه ولخدمت زنانی باور پیکرایی امت بوینه زن انشالله هر زارو دستی نخدمی خدمت هندگل و تکانیان با امیدی که بیت مای سودو قازان و کلک لبو دنیا و لبو پاشا رجمه پیش شوای ابن القیم رحمه الله دفرمه والنفس قد تكون تارة امارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة دفر من نفسي إنسان سيزور وكو خواهي قول سبحانه وتعالى لقرآن بيروزيش آماجي بيكر ديا هندق نفس معنى أمارية واتا بردوام فرما كرب خرافة وكو خواهي قول لسورة يوسف لما نقل دكادر إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفس ارتبيعتي وايا يعني بردمان فرمان كرب خراب ما غير كسيك يعني خويا جو الرحمه بيك بي لو رحمه اخويا بهرمند بي ورقت بي انا نفس هر تبعي وايا بردمان فرمان كرب خراب زار جويه نفسك اللواميا بردمان لو مو سرزنيشتي خويا دك وخويا جو سبحانه وتعالى سويندي بي دخوا لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه او نفسي كدائما سركوني خويدك سرزنشتي خويدك لويك مقصرة وكو بيويز دقر خواهي قولاني سبحانه وتعالى وكو بيويز دقر بيغنبني صلى الله عليه وسلم وكو بيويز عبادتك زيب زيناك يان برامبر انزام داني اركان خواه وخلصك بردوام لو مي خويدك يان كادك نفس دواي تاواني لكرت يا قناعات شبه كرت يا كوسر سرزنشتي خويدك طبعا او نفسا نفسك محمودة كخواهي قول سبحانه وتعالى سوين دي بي خوار ديا زار جوية نفسك مطمئنة يعني لو باري أعسو دي دايا لو باري إسراحات دايا نفسي مطمئنة أو نفسي كبا ذكري خواي مطمئنة والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب نفسي إنسان إيمان دار بتاكشتك أو دخواتوا بتاكشتك ده حسيتو ده حويتو حسب أسوديدك إشتنها بالله بخالقك جل جل كاتك لخزمة خوايب وذكر ويادي خوايق ورقد يكفصل إسرع الدكا وده حسيتو بي خوايق رفرمي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة إنسان لكاتي سرمرك في الاشتكاني خوايق وربانجي أو نفسي ذكا أجر نفسك نفسك إيمان داري ملائكة الرحمن أجر نفسك نفسك بيز بي أو ملائكة عذاب يشان لبولي خوشبون ورزابون خواه باش تخواي يشان لبو سزاو توري وقاروقين وخشم خواي بلام أو نفساني كات مطمئني نفسك أو ندباك وبرزا الله جل وعلا بخوي بانجدك أي أو نفسك آرام قرام بذكري خواي قولا بقرب ولاي برورد قارت تولدني أخوة لخود رازي كرت وخواي قولا استرازي دكا برو لغا توايب بندت ساكاني من برو باشتك امادم كرديا وكو خلات زاد فرمي زاروي ليك روجي ليك ساعاتي هر سي حالتك بس نفسي انسان دادي فرمان دكا بخرابة هر او دمش لو مجد خوشي دكا و باشتك مطمئنة و آرامة بو برزان علماء دفرمون بيست انسان شر نفسي خويبك زيادي نفس ك زيادة كافرانيا بزيادة الأصغر نابر ديا زنجي بسوك
بەڵام جیهادی نفسیان بە جیهاد الاکبر ناوبردیە، تێکۆشانی گەورە. چ ئەو نفسە ئینسان وەکو کوردەواری خۆشمان دەڵگە بیگری مشتێکە، بەڵام ئەگەبەری دەی دەشتێکە. دوێ ئەو نفسە دەبی زۆر وریای بی، تەسلیمی نەبی، دائیمەن ئیدانەی بکەی. الکەییس من دانە نفسەه وعەمیلە لیما بەعد الموت، کەسی ژیر و ئاخر ئەوێ بەردەوام سەرە کۆنە و سەرزەنیشتی نفسی خۆی دەکا، بە شێوەیەک واری دەکا شەرم لە خۆی بکە، داوای تاوان و خراپەی لێ بکە، بەڵکو دائیمەن لە خەمی ئەو شتەدایە کە بە کەلکی نەک دنیا و قەبر و قیامەتیشی دێتن. بۆیە لە ئەسەرە چیاتیە دەڵێ خوای گەورە سوبحانە و تەعالا کە نفسی دروست کرد، کە نفسی دروست کرد. خوای گەورە سوبحانە و تەعالا ویستی ئەو نفسەی بەخۆی بناسێنی و خۆشی بەو نفسەی بناسێنی. خوای گەورە فەرمی ئەی نفس ئەتوو چێی و ئەمنیش چێم. دەی لە وەڵامدا نفس گوتی ئەمن ئەمنم، ئەتووش ئەتووی، یعنی تەعظیمی خۆی کرد، والعیاذ بالله، تەعظیمی خوای گەورەی نەکرد. دەری خوای گەورە بردی، سوتاندی، قرچاندی، برژاندی ناو دۆزەق چەند ساڵ پاشان دەری هینا. ئێستا ئەی نفس ئەتوو چێی، ئەمن ئەمنم، ئەتووش ئەتووی. دیسان تەعظیمی خۆی کرد، تعظیمی خوای نکرد. دلو جاری سیم به همان شیوا او نفسا عار نیگرد سبحان الله. دلی او جار خوای گور سبحان تعالی خواردین دیگر تو خواردنوی لیگر تو کاتی که نفسا که برسی بو تینی بو، او کات خوای گور فرمی این نفس اتو چی امن چی فرمی یا رب اتو الله، اتو الله، امش عبدیش زلیلی داماو ببرسی تیو بتینی تیگر تی بویا. خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالی ڕۆژی لەسەر ئینسان دانایە، چۆن لە ڕێگەی ئەو بەڕۆژی بوونە کە ئینسان خۆی دەگرتەوە، نەفسی دەگرتەوە لە خواردن و خواردنەوە، ئەو نەفسەی بەخۆی دەناسێنی، ئەی نەفس ئەتۆ ئەوەندە سەرکەشی، ئەوەندە خۆت پێ زۆرە، بردی لێ چەند زەمەنانەک و چەند قۆم ئاوەکی، ئەگەر لێت گرنی وەکو مندارەکی دەست دەکەی بە گریاندن. و عەلیش عەزەمەت و گەورەی خوای گەورەی سوبحانەهو وتەعالی لە بۆ بەدەر دەکەویتن. هروها بيشاوي من قيم دفر من رحمة إخوائي لبي، ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها. دفر من بندي إيمان دار لقد طاعت كرني إخوائي قولا زورة معاناة شهية، زورة إيش شهية، بلان بردوامة جينادة تمان ديبونا كان بردوام لە تەعاتی خوای گەورە، حتا وەی لێ دێ ئولفەت بە عیبادەت دەبی، هۆگری عیبادەت دەبی، بە شێوەیەک عیبادەتەکەی خۆش دەوێ، ناتانی لێ جیابێتەوە، ناتوانی تەرچی عیبادەت و زگرەکانی خوای گەورە بکا، بە شێوەیەک عیبادەتی خوای گەورە بەسەر هەموو شتەکە دەبژێری. بیدایەت لەگەر عیبادەت و تەعاتی خوای گەورە، چۆن ئینسان لەبۆ عیبادەت دروست بووە، ئەو وەزیفە ئینسانە. کاتە کە ئینسان دەیە بۆ وەزیفێ بە شێوەیەکی ڕێک و دروست دەستی بێتە عەبدی خوای، مخالفی نەفس و هەوا و شەیتان بکا، لێرە نەفس و شەیتان معاناتەکی زۆر دروست دەکا، بەڵام ئەو جێی پێ نادا، بەردەوامە هەتا وەی لێ دێ هۆگری عیبادەت دەبی و خۆشی دەوێ و ئاوی بەسەر هەموو شتەکە دەبژێری. دەبینی لە ڕۆژە درێژەکانی هاوین بە ڕۆژو دەبی، ڕۆژەکەی بەسەر ئاوی سارد و خواردنی خۆشە دەبژێری، لە شەوەکانی درێژی زستان لو شو نیش دستی شو نیش دکو خواهی گورو مقابلی الله بسر خیزان و پیغب و زیگر مکرده بجیری. اول لزیت که بردوامه زد فرمی حتی یرسل الله سبحانه برحمتی علیه الملائکه تؤذره الیها ازه. او انسانی که لخواهی گورو دیتا پیش و او پری طاقتی خوی صرف دکا، خواهی گورو فرشته چی لو دنیری برحمتک لکن خوی حتى بجيري و پال بشتي و بشتوه نو کسی بکا رای بجيشي لبو عبادت. ومن يجاهد فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين. اواني حمو طاقت و تواني خوان سرف دکن لپنا و بدا سناني رزابوني اما حمو رگا کان دگرن برياما اما رتوابی رگا کانی برا خو منیم بو آسان دکن براستی خوالگت ساک کاران بو دبینی عمر لسری زور آسان و عادا کسار دو عمری دکن صدقه خير خيرات جمعات جماعات حر خيرك بسبحان الله ابو خويا وكو رحمتك لبري يوم ما بستي خويا قبرش احسان كاري بو دكه بفرشتيك زاو ملائكه ددي حاني ددا كا
کاته که وقتی نیجه داده ایس عازی دکا خوی لی ناکوی نا تانی بخوی یکو سر هر دستی لما دیستا چی دانشتیا که وقتی عبادت داده یکو سر ملیکتا که ایس عازی دکا هستا تی عبادت کردی هستا طاعت بکا نا توانی استعاد لما زکی بکا حتا نسی عبادت کی بکا ولی برانبر اجدا انسانی واهیا هوگری تاوانا خواهی گوره تاوانو سرپیچی خواهی کتت اشتی چه قیزوانو اشتی چه ناشن که انسان دری لونه چی حیائی لیه بکا نتوانی انزامی بده یعنی قرصی کرده خواهی گوره سبحان تعالی بلام او دی جی باوانا ناده تاوان لسد تاوان دکا باوش با تاوان دکا تاوانی دی هوگری تاوان دبی ببی تاوان ناده ایلا دبی لسد تاوان خی حتی لناو خویش هل اگر خون به تاوان دبینی ولی ده تاوانی خوش دبی تاوانی هر دب جری بسر خواه بسر پیغمبری خواه بسر دینی خواه بسر عبادت و طاعت حتی بسر بده سنانی بهشتیش الو که تخواهی گوره سبحانه و تعالی او کسی لو شیطانی لیده گره که شیطان سوالی سم لیده بی شیطان او کسی لغاو دکا زربی او کسی ورده گری ایش لرمز گفتی ولی ده جغتو لبو نادی لحیزاب برو سفوری خواه پنامه ده لبو تاوانو خراپه بویا برای زنیسان ده بی تحملی نیجه کم که راست ده کل دره نیجه دور دریجه برام پهداشته که نیجه برچاو بگرم راست ده برو جبون زحمته اتو همو اشتان لنفسی خود ده گریوه برام تمشای نتیجه که بکن نتیجه که شچی زور زور محمودو شچی زور زور چاکه بوی برای زنی قد نکن سرد و سوری نشان بدهیم لعبادتی خواه لبندهاتی کردن لبو خواه گفره سبحانه و تعالی لجورالی کردن لبو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم برویشتن من پشت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم با پابندون و دزگر من بعدی و ریبازی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که براستی تسلیمی خواه گفره بین اسلام قبول بکن و اسلام ور بگرین و اوی که اسلام دوام دکه اوی زیب زیب کن و بجزاین سلامتی دنیا و قبل و قیامتی ما لو اسلام ده اگر اسلام من قبول کرد نخو من خرچی سلامت دکین لبنا خرچی سلامت دکین لتوان خرچی سلامت دکین لتوریو لعقوبی خوای رب العالمین سبحانه و تعالی هر پیش شوا ابن قیم رحمه الله ده فرمه حکیا عن امرأت عابدت عثرت فانقطعت اسبوعها باسی آفرت ایک دکا او آفرتا عابده بواتا زور خواه پرست بو یعنی لقبی عابده وگرد بو لزوری عبادتی لو خواه گورا لزوری جورالی کردنی لو خواه گورا لزوری پابند بون و دزگر بونی بسونتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که براستی عبدی خواه بو تاکا جورالی خواه گورا سبحانه و تعالی که لقبی عابده انده بی روش اگده کبی لگر کت نکی پنزیشی لده بیتوا اگر کت نکی ده کردوا پنزیشی لده بیتوا استامه باین اسمان ده کرد ده گریای هاوار من ده کرد شینو واویلا من بو دنیا ما آخر ده کردوا بپل پل خو من ده گیانده دکتوره چی یعنی اوشتانه بلا ما آفرتا که بیندره بر بو لکات ده که پنزیشی لده بیتوا تبینین فضاحی کت پیده کنی زیال خلچی پیده کنی فقيل لها بو افرت عبيت قوترا مما تضحكين مما تضحكين اخر اوش تشتشي بيكين يعيوينيه ايلا زيكا مقامك زي قريانا زي تأسوف وحسرت واخر ششانا تبنزك اللي بيتو بي عيب دار بوي مما تضحكين اخر سدة تدين تبيكينين فرموي حلاوة اجرها انصدني مرارة ذكرها حلا و تاجریه فرمی که پنزه کم لی بوا شیرناتی پاداشت کهی والله تالی باز کنده که لی بیرم بردوا او مصیبت که خوابنی پیتاقی کردوا الحمد مش پیر رازی ما و صبر دگرم بیزارم در نبردیا شکرانه خواهی گوره دکم لبرام برده خواهی گوره بهشتی نوم دانه بهشت
زاشیرناتی او پاداشتی که پاداشتی صبره که بهشتا که خوالو مدانایا تالیو ترشیو ازیتو ازاری او پنزبرینی لبیرم برتوا بسانا سبحان الله انسان اگر خواهی گوره سبحانه و تعالی تیکراو بی یعنی سحلاوتا کات سی شیرناتی کات سی رکا سی لزده که خواهی گوره سبحانه و تعالی پیده بخشی بوی برزان اما نگی پنزیه که اگر تواوی اندامکان من لی بیتوا اگر تواوی دوستان و کسوکار و خوش اسمت و بلکو تواوی دنیا من لی بیتوا اگر امال گر خواهی بی ولا پینای خواهی بی ولا سرخواش اوشتار من بیتر صبر بگری لبران برده او پاداشتی که خو آماده کردیا بخواه شرناتی او پاداشتی تالی دوری و تالی زیابنو لکسو کارکان من هاو من لبو شرندکاتو با امیدیا وی که خواهی گوره وامان لبکا لو عابدو بندانه بین که خواه لیان رازی و خواهی گورش خوشی دبین و صل الله و سلم و بارکا على سیدنا و مقتدانا محمدین و على آله و صحبه اجمعین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا في الخير ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. لقل في أغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم لقل هنقوا وكاني جيانا مي أو خوشة ويسوسر ورمان دا لدرسكاني رابر دوا باسي كوتاي جنجی خیبر مان کرد با خیل آخر شتا باسی گرانوی او هاولانی کماوی که زور نزیکی 15 سالگ ل مالو اهل و کس و ارزو هموشتی شخوان حل کندرابونو چوبونا لای حبشا و گرانوی اوان و گرانوی اشعری کان و تا اهل یمن که لهمان شوتی کلی اوان بوبون ابو موسا اشعری و خوی و براکانی و قبیلت و عشیرت که بشی که زوریان که پیغمبری خو علی صلی اللہ دواتر بشان وصفه كي جاواز وصف اهل يمني كردوا فرميد ارق قلوبا اي خلقان كان دليان نرم بودين كمال صفتي جوان بازك على اهل يمن الايمان يماني كفرميد ايمان يمانيه عاده پیغمبر خالص صلى الله عليه وسلم هيج منطقي ني بشي وشي عام او صافي خلق كان ينكرد بالحق قد بلا ميت منطقته منطقه خلقان كبنك فعلا بهمش تكو خوان دعوه دس پیغمبر خالص صلى الله عليه وسلم خوان دعوه لازم اسلامه وبردوامش بدرشاي تاريخ وهابون اخير شد باسي قرانوي او كوملانه ما كرد وهر وباسي فضليان ما كرد كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام تناند لا غنائم ولا دسكوتكاني خيبر ببشي نكردو كتاي بشداريش نكردو وهر وباسي فضليان ما كرد كاتك قال عمر كل خطاب رضي الله الى سربيت لقال اسماء اكسي عميسي خزاني جعفري قريبي طالب رضي الله لهم يان بيت قساك يتبينان ولا سرقزي شي شي زورت او شي هجرتي كردو كي باش كردو هجرت كنكي جورتر اوائل خدمت پیغمبر ابونو لمدینه ما ونتوانی یعنی اوانی ک اوار ابونو دور کوتونه توانی د 15 سال شونه ته حبشه او کو باسی شمکر حبشه بیت بیت اخر شاله قراوته هلبته یعنی به پی هند احداث جیاواز بو قرانه و بدوی امدا پیغمبر خو علی صلوات و سلام بر دوام بل ناردنی مفرزو غزاو جولا بهزکانی و ها ولان صلی الله علیه اخوان لی رضی الله علیه بیت ابو اوي كتاديبي ديوي نجد كانجا يهو تقريبا نو عما قريشي زمان كردوا تشي بشاوت رساندين وتشي بصلحش وهروها يهوديش ودور ده بلا هرماون بنيان هر هي وتوانيش تشي كم يعني هي بلا طازا او شوكه وقوه هي زان ما وك مترسيكي زور غور بوسر او دولته دروس كر كبيغمبري خو علي صلوات والسلام بناي كردو ودور دور دور دلا غوربونو بفراونو كشاندا ما هو تو أويكم ملك قبائلي زور لبري ديوي نجدة برو ديوي نجد كقبائلي برتوازو بارشة بارشن وبشك زوري شان عادة صفتي أنا وهاب وهركوان جقل لو يكتجا جوربونو برفراونو كشان داع ما هو تو أويكم ملك قبائلي زور لبري ديوي نجدة برو ديوي نجد كقبائلي برتوازو بارشة

بابر تجمعي بشوشي يهودك جان لقلاكاني خيبر جان لبنو نظير جان لبنو قريضة جان لبنو قينقاع شكا مدينة وأطراف مدينة بحقيقة يهودي زورت يابو باسي شمكر رتم الله على ميش الأسباب وكان هو كبيان وابو الأساس ده كزاني ويانا أو بيغنبري لبيدت وانش بيان واي أو بيغنبري لخويا عندت يعني أو بيغنبري كشاور رأي أكدتو ديت ليهودة وزاني وشانا نوعا ما لو منطقية شوية كأو بيغنبري بوديت بأهل كتاب تا حد كيزور بما ينزاني وهربو يزوتر مناطقيا بردوتا أوي تاوكو خويا لبيدا حرشش يعني لقريش كردو لمشركيني بابلين أنصار كردو أو سو خزرش كردو كأقر بيتو أو بيغنبريها بناغي شركوا بتبارسي أمان لبنو دلين بلان فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين اللي بروا لأخوان النبوة كافر من به كواتب بنيان لبدا باش يكيبو شاوركني بيغنبري خواب عليه الصلاة والسلام بلان كهات باورنا بين هنا ومحاربة ينكر يشيك لو أنا منطقي فدشي بيوتيك بيغنبري خواب عليه الصلاة والسلام هاوشان لقل شوني بو خيبر صحابي قنيرت الله ينك محيي صيكوري مسعودي ناوة وداوان ليكات كببنا مسلمان وآمادني بابن مسلمان وتسليم نابن بلام لدواء أوي خيبر رؤادات خبري عن بيقاته مباشرة يعني ببي منطقي فدك ببي جنق نوانر يقنيرين بولاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أولين آمادين مصالحة وعقد يبكين شون لقل أهلي خيبر ريكوتي مجاور ريكوين يعني زراعاتي خو مانكين لشويني خو مانبينين شطر يشي أوي كدس مانكوين بشيتو بولاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بيتو تسليم بأو بكريت أو فدكيك لأستاذ أنا أقر الله تمني دل داها تواقر لسر قصيف في تنو ما نقص ما أقرد أو يكنانو آيو كيزوري بيو خلاوك أبو بكر الصديق رزاء الله لسر بل دواي وفاتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فاطمة كشي بيغنبري خو دواي أكاد أبو بكر الصديق رزاء الله لسر بل نايداتي بو شكا تطبيقي أمري بيغنبري خوك عليه الصلاة والسلام كا بيغنبري خو فرميتي من معشري بيغنبران نمي راد أقرين نمي رات مالي أجيري خوما نميرة دقرين ونميرة شمالية جيرة ما تركناه صدقة يعني قائد كرتشي هيتي بميراتش بنا وكان يخوي نامنه توان بميرات بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ميراتي بجينه هشتبو معنايك ما تركناه صدقة ويك بجيه ما هشتبو صدقة لدواء ما نواني ويك بزان حيج بشيشي دنياي ومحبته ويستي دنيا ودزقتين بدنيا ويتيني هذا وانا برا ويك أتباعي بيغنبري خو بجاريك باس ما كردو يعني ويك خوي برا شالكو وشو النووي بيغنبري خواب زاني عليه الصلاة والسلام بوينية زكاة وربية لحقيقة قولي راجح وياك بوينية زكاة جوار بقشك زكاة شابيناش زكاة جوار ناقرم حصر كلاون يعني بيغنبري خواب عليه الصلاة والسلام شتيشي نكردو كلا دواي خوي دا كرو ياخو كشوك شزاو اواني كشوار دوري خواني اتر بروانا سرواني وسر كونو امانا نا قصي ما دو دنيانية قصية شوين شوين قيامة لكم شوين بيغنبران صلاة والسلام الله على سربي ميراتي أمبريتي بولا ميراتي بيغنبران كنبوته دينداري وقاندني دينة يعني زكريا كداوي من علاكات يريثني ويريث من آل يعقوب واجعله ربي رضية يعني ميراتي ليه بقري ميراتي شي ليه بقري يعني ميراتك وبيك بريتي بيلويك لدواي أما بيغنبرياتي بمنيتو أنا خواناسي بمنيتو دين داري بمنيتو مشقتي بيغنبرياتي بمنيتو لقال فضل كرام شوينا كشيدة بارحاو دينو مصالحة لقال بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام لا أو شوين فدق تسليم بيغنبري خواك طبعا أم شوين بوشي خاص بو بيغنبري خواك بيغنبري خواك تعالى جيانا أبوه لدواي أوه قوتي خوي قوتي خزانكاني بقشتي لم فدك أبوه قوتي خوي قوتي خزانكاني لن فدك أبوه وبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بوري شكل كزانا كاني صالانا قوتي صالشي خرما وأماني بو ترتيب كردون يعني قوتي صالشي كاملي بو ترتيب كردون نربو ناشرعين يقل إنسان زكيري صالة بخاد يعني. حتى سنتيش يعني قربتو أني مثلا زكيري صالك بخريد اشتيكي ناشرعين يبلي توبة ما يشان بجيد نعم بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام عادة زكيري صالشي يهمو خزانا كاني زبط كردو بس زكيري خزانا ويك عايشي دايشي ما دارنا فرمي خواردو مانا يعني بريتيني بولا سرطو سامانيكو جيانيك لا أو بري إسراحته قل إن كنتن تريدن الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما اختيار لبيني كيزانا كان في قبل دوام بدل نبو أقل دنيا تانيويت حسنا الدنيا يوجوكو وخلق بجينو أمهمو قيدو نار حتيتان لسر نبيه تعالين ومتعكن وسرحكن

زندان بدم و هر چی جان هی بتان نمی و کو هر خطی شب جی اگر الله پیغمبر کی قیامت شتان وید فإن الله عدل المحسنات من کنا اجرا عظیما قیامت یم بیر خاطر قیامت اند سک دنیا و دسکوت دنیا لا یو هجنی ابم بساطتا لقل ام تکلیف قرسیا کچند بسیط لقسکا پیغمبر خو خزان کان او هبجی صلی الله والسلام الله الى سبت لدعاء پیغمبر خو علی صلی الله والسلام منطقیش کی پیوتی وادی القرى وادی القرى اکوت بین مدینه و شام وانی يعني زيادة لا أعمال شارواني مدينة أبيتواني أعمال لتعبيرات تاريخها كلام لأعمال فلان شار يعني سر بشارواني أبيه يعني سر كيوتو سر شارواني مدينة بوي بيوتي وادي القرى مجموعيك دهاتو منطقي زور زور من بتنشت يكوبون كبابلين بشيك يهودي تياجيا وليوجده بهماش يو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام عرض إسلامي بيكات پیش قوا حادثه یک رؤادات که پیغمبر خو علی صلوات السلام شه بوادی القرى خدمت کارش کی لګل عادت پیغمبر خو چن کس یک لګل یابون بو راګرتنی ولاخ کانی بو الی شګل معنا لا خیبره او جنابتن شارزان بس مانکر انس کری مالیش لګل بو رضی الله علیه و انس کری مالیش شه بو لخادم خدمت کار بر دوام کانی پیغمبر خو علی صلوات السلام تاریخ شی ګوری هه ولا صحابه معمره كان لو صحابانه كتمني كي زور زور جيا وتا اواخيري جيلي صحابه انس كري مالك ما وترز الله الى السلبي وز مالك زور كيزانو زور منالو نوشي بجهشتو ان لسرو صد لانه كان انس كري مالك رضى الله الى السلبي اشي عجيب هي الجياني ده بهر حال ايش لو خاتبانا نايم يدعم بو خدمتي بيغنبري خويا كدو عليه الصلاه والسلام شي دعيتي بيغنبري خويا تاكو خدمتي بكا جاك بو بابلين رفاعي كردي زيدي جذامي يا يتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام تاوكو خدمتي بكات لا قلت شاكردني بابلين خريكي ترتيبي ولا خكاني بابلين وشترو اواني كلك بيغنبري خو هيبوا خريشي اوانا ابيت مجموعه لو جماعتي او منطقي كوادي قران دين فرصتك اقرن تيرك او شين يعني شنو تير باراني كان ام خدمت کاری پیغمبر خو علی صلوات و سلام برکوی تو اکوجری برکوی تو اکوجری دچ لاش تعجب کان اویکا لدوای او اکوجری گنجیکا مجموعه یک لها ولان لن هنی ان له شهاده یعنی خوازګه به خو چون شهید بو بلی خو دسکوت پیغمبر خو علی صلوات و سلام فرمینا والله اما يشكل لوانيك يشكل عباكاني خيبر كدسكوتوا غلاها نيكسوتا ناو غني مكان واني وبدزيو هولي قلتو طبعا كسي جنازان في غنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي استا حاليا سزاد ريبي زين سيبراين بويكا بزان النزيكي لابي غنبري خو كفايرني النزيكي لابي غنبري خو شو كفايرني بوي الله سبحانه الرسول أفرمد ومن أبطأ به عمله لم يسع به نسب كسق أعمالي خوي فريناك نسب فريناك حقيقة حركة صوبة تنيا أشيته بردسي الله سبحانه وتعالى خزمة كاري بيغن بريد لبال أو دايت لقل أو دايت بكل كدنايات أقل بيته أوامري الله بشكينيت الله سبحانه وتعالى كباس قيام دكات أفرمد فلا أنساب بينه نسب ناخوت لو رجد من كريم ملا فلان قسم من كوري شيخ فلان قسم من كوري فيسار قسم أولياء فلانم أو ناخوة دوانا هر كسو خودي خوي بيغنبري خواه كواه أفرميت يشي شكل لو شخص كان لها والله كان كناوي نهاتوا دو جودنا عليه نثوان تسليمي كاتو فرمي بيغنبري خواه منيش أمام شارد بوان رسول عليه الصلاة والسلام فرمي شراك وشراكان في النار أزاني من على نسيم الشراك وكن على إسفن جوابه يعني اشتيشي بسيط بوا كبابلين قاتشو بانجكاني أقريبا باتيك شراكين على كي بيالا هل كون على إسفن جيما بانج قاتش خيطة بينك واني أما بوا دون على آها بسيط دون جودنا على آها يعني بيغنبر يفعل صلى الله عليه وسلم تاشيك ودو تاقي دوزخة زورتون بوا لسر غنيمة خواردن بيغنبر يفعل صلى الله عليه وسلم چونك جيشيك آها تعاملي لقلانا كريت جيش خطره هرچند او جيش خاوني قيام بيد الحقيقه دا اگر بيتو قائد يغضبتي نكات ابيت جيش شرخور ابيت جيش بلامار ادات شكا
نصر وايا سركوتن وايا قوته عسكريه وايا انسان له خوي لي باش تشيكا وازن درقاش كراوته واني هربو ابيني بدري جاي تاريخ او سبانيكا سوباي راقي ترين جيش يشبن كاتك دابت يم بس الشهر هيش اشياء نيشوته واني بونت اهلي طالاني لبيش محاوله كان داقر لبيش نزانم اش كان افرن هيش تكبير نعمل شكون انسان عاده اشتكى بيوت عقليتي جمعي يعني عندي تولى تاكي تنيايا انسانك مزبوط عيب يا عيبه كتشونا وجماعه وام جماعه مي بلو خرافه روشتن انجا ام عقليته ولد بلو خرافه ارواد يعني جون عادات بيلي شتو انا كخوي خاوني خويتي اما زور رو عادات كبرت مع شاكي لقى الخرش كبويا لين او كسيك لقى لها المجموعه كابله وانا مثلا حديثه كان اشاره لدن بس كو انسان لنا كومضيك اگر جيا وبردوان بو ذاتي خوي وشخصيته قيمي خوي زوجها لدز عادات اگر ني بارزي اگر او شخص أنا خاوني أو قيمنا بن كي باريز أو قيمك بن هركو ملاشتي دنياوي بسميتي وبيكواني هربوي بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم قصي غنيمة وغلول لغيمة غنيمة داس بردن بوي هرشان يكبير زوتو محاسبة يكردون وعقوبة الله سبحانه وتعالى تنبوه بلان بدواي أمايا بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم جيشك وسباكي تعبئاكات كوانا كاتواني رايو قيادي محور كان أداب هذا السؤال لصحابة كانوا بوي أو منطقية تميكا كبيوتي وادي القرى كسعدي كري عبادو حبابي كري منذرو سهلي كري حنيفو لقال عبادي كري بشر أم شوارا بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام بو أم مجموعة ومنطقانا عرض إسلامي أبو أكات كتاب من بمسلمان شوكا هركسك بيبا مسلمان يجيبو ما قبله شيبوا شاي لبوشراو قال شي شكر دبيت افرمت قبولي ان نكردو هاتن بو برنگار بو نوانه ورده ورده ورده ورده مبارز یان نرد چون لید عینی شد زورم بازی کردن پیش رو برو بو نو یکتری یک مبارز یان کدیت دروانه زبری کر عوام برنگار یبتوانه کوتای پیهنید دوهم مبارز یان کدیت علی کر ابی طالب رضی الله علیه سلم برنگار یبتوانه ایکوجی سیم یان دیت ابو دجانه برنگار یبتو ایکوجی افرمون تا نو لمبارزة كان يعني شاكا كان يعني هاتا بيشو وهر جاري شان بيغنبري خواه صحابيش بنار دايا اي فوتان اللدواي كشتني هرنويان انهيارا كانوا تسليمون يعني برنقاري شاركنا ابنوانيو انجا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام ماوي شوار رجلوي امينيتوانيو مصالحانا كان لسر اويكا صلحي اهلي خيبري بيكردو اگر چي افرمون لدواي همو مبارزيك عجيب لما لدواي همو زوران بازيك ككوتون بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرميتي ببن بمسلمان بارز لاوب سلام ادبن هر سور بن لسل كدبن بمسلمان حتى هر نوشانا كوشي دعاء كين هيارك ان جا تسليم ببن ان جا لك الوجه بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم مصالحه لك الاماني شاكات بمصالحيك لك اهل خيبر اكل دوتي بو يبزان جهادي بيغنبر غزوكاني بيغنبر كخويتي دعاء شلون اروات يعني ام دي وي اشارديته وانا كبيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم لجنجا وبردوامش هدفك او خلق بيبو مسلمان كوتاي بي هنريت فاشان غزوه شكر رو أدات كهر پیغمبر خواه طبعا ليرد دات شوار رجمينه تواني لمنطقي بابلين وادي قرى پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام شوار رج ماوه تواني دواتر رسول الله صلى الله عليه وسلم برو غزوه شكر رو بيوته غزوة ذات الرقاع غزوة ذات الرقاع سبب كي أوبوا پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام لري هوا قري سربازي كيواني خبري بيجيشتوا كوا قبائلي جمع لقبيلي بني محاربو بني أنمارو وهروا بني ثعلبة كبديو نجدة أرون الجامانة ورده ورده خليكي خوكو كردنوان بوبلن قاربونوي مترسي مسلمانان وليدانيان مثلا دزلي وشان دنيا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بهمان شيوا بناو هاولاندا إعلاني شون دروا أكاتواني بو غزوة شيكا وكل درسي بيشوا باسم كرد إسراحة ودانشتن وأمانة وردا وردا وحافزي كردوه وكل شون بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لبداية وحيا فلين مضى عهد النوم يعني سبدا بيخوتن وبال دانا وخوتن ومانا كوتاي بيهات مادام بيغنبرياتي سبدا بيخوتن وإسراحة كردن كوتاي بيهات بو يككاتك وفادكات فاطمة كشيكا بسري وأكلي أفرميت أيها وار بو ناراحتي كاني باوكم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرموي لمودوا ناراحتي بسر باوكتوني لمودوا كربو ناراحتي وما نكوتاي بهات بوفاتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كوتاي بناراحتي وآزارو هلاقبون وماندوبون وسلاحتي كردو
كقراوته برفيق يعلى بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام نزيكي شوار صد تاح وصد لها ولان بهمان شوكو ابنه لدوري بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام عثمان إخوة عفان لمدينة بجيه يالي دمجاريان أي كاب والي بسر مدينة للرواية كاتون نفر من أبو ذري غفارية والله مصحيح ترواية عثمان إخوة عفان رضي الله لسر بي لم غزوية دا لخزمة بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وبيغمبر إخوة لناو مدينة بجيه يالي دوكو والي بسر مدينة جيغروي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام پیغمبر خو علی صلوات والسلام کبویان اروات بو ام منطقه راکن حالا گرن بشا خوشی وکان داو در اشن بلان بی غیرتی امانه او بزور جار افریتکانو یم بجی هشتو و احتمال زور زوری شزیات او افریتانن ک مثلا لو انا بن ک لکوی لکان خویان لچین او انا بجان شور را کردو هندک لو افریتانا کوندس مسلمانان اکوندس مسلمان منطقان بجی هشتو افریتکانین وكو أسير أجيلان للاي صحابة كان للاي هاواني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هل بو معلومات أم غزوية بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام نزيكي 15 شو لمدينة نماوي يعني نزيكي 15 شو يبيتشو حتى ترزب وكو الكشتي بسربيت بويا بيش خوي بيش خوي بقررتو بفتريشي كم هاوالك لهاوالكان ينالتو بناو مدينة وفرمي خبر يعني بدلك سلامتي بلام بيمانا چه تعدينه شكرا رايان كردوا أو قبائلانك خبر هيك ابو بنواني دواتك بيغنبر اخو عليه الصلاه والسلام له امنته شاوري انا كات مجموعه شان دين لدورا ودور كون حاضر اكن بوي برنغاري بيغنبر اخو ابنو عليه الصلاه والسلام قال لي بيغنبر اخو ابو جاري شيكا نيش بصحابه كان بنيجي صلاه الخوف كات بصيغي شي غيري وصيغاني ككردي بيغنبر اخو شار ركعات كات وها ولا كان كيشي دور كعد دور كعد نيش كانو كبيوت صلاه الخوف بيشتر باس ما كردو بلام هيج برنغار بو نو جنج قرون عادت درچونو کوتاین پیاتو رسول الله صلی الله علیه و سلم اگرته وانی و دور ده اگرته برو مدینه طبعا ام غزوه بوچی پیوتا و ذات الرقاع جابر کر عبد الله رضی الله الا سر بیا ده فرمی کله خدمت پیغمبر خو روشن علی صلی الله علیه و سلم عالم غزوه انا نزیکی حوکس و اشتریک ما برکوت تقریبا بحوکس و اشتریک ما برکوت کواتا زربی زوری برینی رگاکا با پی بریمانا افرمی گرماش بو بسر بردو كندلاني شاء روشتين همو قاش ما لتفدوه قاش قل مان همو لتفدوه بلتاوا جل ما ندري قماش ما ندري أمان هالان دا قاش مان أمان بس بي بوي بي بروي بيوتي ذات الرقاع لأن همو بينو بينو برو يا بابلي يعني ببرو قاش يعني بس بلتاو أويك بسر أو برد قرماني أو شاكو شواء روشتن أو بي روشتن زربان شكو بحاو كستاهن دا قفر من تانو كس يقوشتن يعني بيبوه ويبزاني لأم جيشة تشين يعني كهمو عالمي شان هنا وتا سر شوك سر هويك حسابش قولي عن بوبكري لكاتك اقر اعتباري اوها قوتي مادي ونازم سيشو ما نبكي لو جيشان كبه هج اعتباري شو نكري بلان قوتي شي كبالي ابي وانت افرميت كقران واني بيغنبر اخو عليه الصلاة والسلام صلاة خوفي بوكر من كالقران ودا هاتنا بيني دو شاخوا لشوبو قشت شو بسر هاد ليش لشو كان لقران ويا پیغمبر خو علی صلوات والسلام ک گشن نو دولکه فمش شی ام شو حرسیات ما نقدت تابع یعنی اما لري کر ياسر رضي الله ليبت لقال عبادي كر بشر ک عبادي كر بشر ک اسپیش استاج باس ما كلا پیشو در رای شی دعوت د سی پیغمبر خو علی صلوات والسلام ی شکل لا اوائل سرتاکانی انصار لا قبيله اوس کبونه مسلمان لبيعي عقبي دوهما يشي ولد وانز نقيبك دوانز نيون ركيك بيغمبري خو حليب جادو لنا بيان للشيخ للشوكان عائشي دايشي ما دارنا فرمي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام تهجد ياك للشوا دنج قران خو دنيا جهاد لناو مزغوتكي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بصوتي شي برس قران يا خو بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي عائشه فرمي بيوت متي صوتي عباد نيه بياوشي لكبائر إلى قول بياواني أو زبوة حتى لسر دستي مصعبي كري عمير كبوتا مسلمان كمصعبي كري عمير قد جاكبوا أوش أم كاتيك أبيبا مسلمان بسبين صالة تماني عبادي كري بشر لبيش سعدي كري معادو أسيدي كري حضير أماني أبوتا مسلمان لأوائلي أنصار كان كبوتا مسلمان كبير غنبري خو عليه الصلاة والسلام جولي صوت كابل بعائشة فرمي فرمي وصوتي عبادنيا أفرمي تبر الله يا رسول الله عبادة فرمي رحم الله عبادا
وغفر الله له درسي بيشوشت من هل كسيك بيغنبري خواب بخاص دعاي بو كردبت إلا كتايكي با شهادة كتاي هاتو وبيعيشي جنقاوليشي بأعزاو بتوانو بأزمون بوا لهمو غزاكاني بيغنبري خواب بجداري كردو عليه الصلاة والسلام لا بدرو وحدو خندقو لا هرشي اواني كبيوتي غزوي پیغمبري خو علي صلوات والسلام لخدمتي پیغمبري خو ابو لزور بي هر زوري غزاكانيشا پیغمبري خو علي صلوات والسلام كرديت مسؤولي حراسي خو انه يك حراسه شو دوري پیغمبري خو علي صلوات والسلام لزور بي كاتكانا ام بياو ابو تا لاخيرا لروجي يماميا لجنجي يمامك لقل اهلي الرداء ومسيلمي كذاب شركراوه كهل اقرينواني لو جنگ داکاته گشتن او حدیقه که اوی شکل اوانی که ایتر که جنگ دید اوان زور تون بون یعنی خواهان تسلیم نکردو بانی حنیف خلکانی شی زور لیهاتو بون که لپیوتی شری جماعتی مسلم مسلم اصلا مسلمه کتاب شران کردو مسلمه کتاب و تویتی من پیغمبر منیش عزیتی مسلمانان زور دراو حتی کشد دروسه بین ناو مسلمانان عبادی کوری بشر هاوار که ده فرمید تکا موای هرچی انصار های بیت املاو چه انصار با بیت املاو انصار كان جاء كاتو بتنهاية لقال انصار كان أبلا مردا لنا حوشي حديقة كي مسلمي كذاب دا عبادي كريبيش الشهيد بيت شهادتي أجاتو أو كاتو بارحال أماري كري ياسر فرمي لقال عبادي كريبيش لقال أمها والله وتنيا رسول الله إما حرس هذا قلنا بشو تابع يعني أمارة فرميت لا حديث قال بخاري هاتو وتم بيامودو تم تو سري أول أجريا أخيري شو شو ما توزيع كرت بو حرسيات پیغمبر خو علی صلوات والسلام فرموی سر مدخلی شیوکا بگرن یعنی دولکا مدخلی دولکا سوچی او سری امال یره اسراحه دکنی او مدخلی او لای بگرن چکو هر کسی که بلیه هودیت یعنی لبینی شاخه کانا او کن ریه او باولی مدخلی هی کبین جورو بگرن فرموی آلی حرسیات بگرن او فرموی مشوین امالی کرو یاسر فرموی پیم و یوتم تو شفتی یکم اگری دیامن یعنی نیوی یکم و نیوی دوما توزیع کرد فرموی فرموی تو بخوا من حرسياتي نيوية كمغرب الشوي السحرايو هاوينو البتا تشربانيو تشولو وولو هاولان هموي اخوان كردو توانو اصلاحاتي عن كردون خوتون عمالي كوري اسري شرائك شيتو خوي ليا كبيت عباتي كوري بشر رزاي الله الى سربيت افرميد كوتن كوت من يشكردن خليكي شون يشكردن بوا وخليكي خويندني دسي كردو بخويندني سوري كهف لقيام الليلة كيام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه تأخير صوتي خوش عباد وبدني خوش كويت خواندني القرآن لو شوادها أو هندق لأهل السيرة أفرمون أو عنيك سبايا كان ينبجيه يشتبو كقران واني إيشيان أو إيك جيرابو هربت لي بجي ماوا خيزانك يخويبوه بويا بريار أدات شن سباقي بيغنبري خواب كويتو عليه الصلاة والسلام بويدا سيكياني بوشيل لشوا كاتك عبادي كوري بيشل لشو نيجا وعمالي كوري أسر خوي لكوتو هميان خوتون أفرميد لشو دا هلبت ديارة كابرا كهاتو لدولو تارمايكي بينيو وزانيوتي أما حرسكاني حمايكاني شون حرسي كلو حرسي نقطكاني شون بويا دورا ودور لدوريكي زوروانه تيرك أوشين بو بلو أراسي أو ترمايك أي بينت يكم تيري دال عباد هيتش ننو يجبري نهيتش أو إيش كلو رداو عجيبان دوام تيري تي أقريت دوام تيري جلي أداد البتة الزري وشتي بيو احتمال لقولي داوة كبخاري رحمه والله لبابي أواعي هنا دعايا ننو يجب طالبيت وقر خلوان بليبيت يعني خلوان يزول الإنسان هذا ننو يجب بطالة كاتو يا بطالينا كاتو هاني تا فرمي للسيام تيرا كبري اكيدا فرمي شو مركوع واني انجا شو مسجده ورده ورده خوم كشاند امار مخبر كردو كعمار كر ياسر هستا فرمي بي مدوتن بو معناتون هستا در بري مباشره ديار او كابره تنيا بو كامي بيني وزانيتي ورده ورده خبر يعني بتو راكاتو درشيت امار فرمي كغرام او بولاي تماشام كرد شويني لي اهات شويني بلي نكاني شويني لي اهات وتم رحمتي الله ولي بيت تو بو من خبر نكردو لبدايته بوشي من خبر نكردو فرمي والله خليكي سخوندني صورتي اقوم حرشنم كدلمناها بقرتينم والله اگر البر او نبوا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كو چاو داينا بوم ترسي اوم هبو ك اگر بيتو سنكم بدن بسر معنا تاني كشت معنا مبر سوين با الله تا جانم درنا شو قرانكم نابر
أمانة أهوا لقى القرآن جيهم برزكان أهوا تعامل يعني لقى الله كردوه

او تهجد شو نجيان كردو ام قوتي شو او الى كردو للروجة ام تنياي وخلوتان لقال الله سبحانه وتعالى تنياي لشوا كخليش عبادته الله برستيو تسليمو منك كز اغيلين يشرت بيني ولقى القرآن دا اواتبون لقى القرآن دا جياون او روحيتي داون اتوانا كبياني او ابن كبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وصفيام قد او ايش يقلو رداواني كروي داوة ايش ايش يقلو لقى الرانوان دا جابري كري عبد الله الاجارته اللي بخارية هاتوا افرمي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كاروشتي منطقة كزوغ المابو اگر درخت یک ما ببینی یا منطقه بو درخت اصلاحات ما دی اکرد درخت یک چن کسای بری زور بوای بجای ما نش بو پیغمبر خو علی صلوات و سلام اوان با رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ریا اصلاحات کات افرمو چون منطقه یک وانی بس احلا بین کاهات بو گرمایا گرمای نی و روبو کاتی گرمای قرچینی و رو افرمو پیغمبر خو علی صلوات و سلام بجای ما نش ل دالیکا ل بندالیکا یا مجهر یکی مجموعه را نکرتا و کو بندالک بدوسن او هتا و گرمای او جرماي مدينة لو ورز جرمايا لو بناء بيت شيء إنسان شيء عزيز بدات أفرمي ديما شري كمان شوين بندارك ما نقرتو يتركوتيني إساحة كردن شكوكو عرزم كردن بانزا شيء بيشوف يا غنبري خو عليه الصلاة والسلام بانزا شو روجي بيشوف لم روشنا دوايا تا لجرانو هاتون روشني دا كاتك كسها والله خير عندي يا كبت وبيا غنبري خوش عليه الصلاة والسلام خوتوه شخصك بزاكات شخصك بزاكات احتمال علاقي با جنغاور وشركر وانبابتان ونبوي ليوتي بريبيت ناوي غورثي كري حارثه غورثي كري حارث بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام وكاتيك راكشاو شمشي لكي هلواسي وشمشي لكي خوي كردو تواني وشمشي لكي هلواسي بقدي داركه ولا ناجر داركه بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام قوي لكوت كاتك في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم شاو هلا ينت غورث بس السريه تشم شركه في غنبري خو يقرتو شم شركه راكشه بيلا ده فرمي دو اي في غنبري خو ابو هاولا كان يجر له بيوتم لم ناترسي وتم نولا شي هي رزقار قال دسم استا وتم الله رزقار ما قال بس يكسب مباشره بدو اي مدى هندق للروايات كان فرمون دسي شلبو وشمشي على كي خستو شويه خويا داينا افرم بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي الو دانش انجا جابر فرميت بيغنبري خو بانا جي كردين فرمي ورن خبر ما بورا ما كسي ما كشخصك بيغنبري دانش افرم بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي ام ام بياوها تبو بوشتي شي اوها لبرشاي هوا ولا كان فرمي بي وفرمي ايمانه يعني اتشهد ان لا اله الا الله اما دي ايمان بيني بلا لا اله الا الله وتنا والله ايماننا هنا بلام وعد ديامي حتى هم لجيان دا جنية كما برامرت وعاهدك على أن لا أقاتلك أبدا حتى ماهو نخوم ونهيش كسيق ويكي يخوم نهال الجنك اللي قلتا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إذن يلد ونأيكو جي ونمحاسب الشيكات بوكو بو عهده وإيه الله تواني خلافه لو يبوتا مسلمان هيج دليل ينقلين لسلوه كصريح بيبقى مسلمان دواتر أقول ابن حجر رحمه الله هنديش كقصة يشان كينا وكلما أشيد دواني جاوازن أما جاواز بلام أفرمون هنديك لقومك كابونة مسلمان دواء أو كجراوة وناويان وتويتي جئتكم قد جئتكم من عندي خير الناس والله لا شخصك وجراومته بعشتيني خلقو بياوي يعني لحمو قياسك تو شخص شيء أو جيش شيء لقلا لا تبتيكن هل يواس أفرم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إذن دا بتنها بعهدك شفيك ببيغنبري خوي داو كوا عهد ديم لحياة الشر لجنج اللي قلانك براني خنبوي ام ديوي سيري بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام زور بارزه كمواني شكو اما كم نين لخود بخومانه انسان ايمان دار بهيزه بخوينا بويك ايمان واعتقادك وباور بالله كي ان بابت اخلاق يعني كبيغنبري خو كرديتي اوتبو لقل او هي زيك مسلمانه خود يخو مسلمان هذا هيتي مسلمان خوي بو خوي دين اسلام اشخاص كاني اهلي هيبه دجمن لي اترسي لحقيقه داك الخوما خوما كوره كوره كو نبي خوما ولا خوما نكر بغثاء كغثاء السيل خو قد او مبادئ اخلاق يعني بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لقل او شجاعات بياوت واقدام صحابانه تي قلب ابن وانا الدنيا بودايتي بصحابه يدبهم كسيش بس تنها ايت بيتوان يقديونا يا ام ديو يا او ديو هردو شبيكو كركوب كريتوان
ام عزيمه قوه صلابه لبران جراه لخو بردنو لهم مشتك بردنو حب شهادته فراو براكردن بوي كدست في منافسه لسلوك كي شهيد ببيت لقل اما مبادئ اخلاقي انا دلنا هر مجموعه كاتيكلبون او مجموعين كبتاكيد من لو يعرف الله ما فعلم الله ما في قلوبهم الله زانش كي انمانا وسريش انا خات لبر معنا وريا بن امدي ويسيري پیغمبر عليه الصلاه والسلام بارس كينو بخرش يش اشكال روداوني كرو اداد روداويك كمشهوره بالرداوي جمل كهل يقدم بدرسي دهاتو ان شاء الله كبريتي للروداوي وشتكي جابري كوري عبد الله رضي الله الى سربيته لقران واند لقل پیغمبر عليه الصلاه والسلام شي روداو لقل دو حادثه عجيبك كلد الصحابه رازا وپیغمبر اخو قبولينك دو ان شاء الله هل يقدم بو درسكاني دهاتو دعوكم ان الله برحمه ورحمه بيبكات فما كانت شويه الكوتي راسقيني او پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله الى سربيت لقل اوداكم مبكات ولا مجلسك ونزيك ما كاتوا انا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

كي حزك دايكي بمريت اگر خو من خوان داريتي من لخو من بكردايا قسما بالله من نمهيش قد دايكم بمريت قسما بالله نمهيشت يعني بالروح بوايا بهرشي بوايا نمهيش غشيا ما درشيت بلان إنا لله وإنا إليه راجعون نخو من نمنال من نكسما هيتش من خو من خوان داريتي خو من ناكين همو هي خوايا قد شانازينك بجواني كانتوا بسروتو بسامانتوا والله فما بكم من نعمة فمن الله هر نعمتي البلاشة وديارة بمالطة وديارة فمن الله لخواوية شانازينك جوانيكتي خوضنية تندرسي لاشتي خوضنية هناسي طبيعيتي خوضنية بوني دايكو باوكتي خوضنية بوني منالك صالح وجنك صالح لماله وهي خوضنية فمن الله اگر بو ترسكاييك بو دقيك خوان نعمتكاني خوي مان ليه بقريتوا قسما بالله بهلاكتي رسوا أبي بس ترأينا ودمد ليه بقريتوا تو چي يكيت زمان ببن ملاشوتا وأنوسيت دا أطواني قصب كيت بس آي نزلان ليه بقريتوا ميزنا كيت چي يكيت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سطها جنجي وكو منوتو استا لسكي وصندوق يبيو ليو سبيسا يكاد ليو ميزكاد جنجي واهي حبل شوت يكاي بتشلاوا قسما بالله دايكي ببنجا بحقنا بيس يكاي بودركات والله شاهدي موضوع وما بكم من نعمة فمن الله خاون هر نعمتك هي خوايا هي خوتنية خودي خوتي خوتنيت إنا لله وإنا إليه راجعون إما هي خماني هي خماني كي حزكا جغرغوشا كي بمريت كي حزكا دايكي بمريت اگر خومان خاون داريتي ما لخومان بكردايا قسما بالله من نمهيش قد دايكم بمريت قسما بالله نمهيشت يعني بالروح بوايا بهرشي بوايا نمهيش غشيا ما درشيت خودي خون نمهيش بمرب بلان إنا لله وإنا إليه راجعون نخومان نمنال من نكسمان هيتش من خومن خوان داريتي خومن ناكين همو هي خوايا ويا قد شانازينا كي بسر خلقا قد ننازي بمالكتا قد ننازي بمنصب بجوانيكتا هر شيء كتا هي خوايا والله من اقر قصيقا كم قسما بالله هي خوايا اقر ليرا وبرا وبشتنا او كاميري وخلق جويني راقري والله فمن الله من نأو نبيايكي باش من نأو نبيايكي جوان من نأو نبيايكي شم عصابو ظالم واستنكار من خلق لترسا يوم يا بكريت والله فمن الله لم كبري وأراتنا أو كاميري وليوب والسوشيال ميديا وداخلي تي في كان وشاشة كان بيت فمن الله لخواوية شو نبي إعجاب بمكريت شو نبي بلايك سرسان بم بفيو سرسان بم ببينري سرسان بم بدس خوشي وجزاك الله يخلق سرسان بم أما همي فمن الله خواليهم بكريتوا بيك دقيق ومرامكات بيك دقيق لنا وخلق أنا عشرين تكات بيك قد تنانت بصلاح وبعفاف وببد بتشاك كاري خوتي جنان هزيت ها ديها قنجي وكتو هي يسا حاليا لبارك أنا أخواتو سباسي خواي لسر كتولت ولمزدو تاي سطها آفرتي يسا خوي أفروشيت بثمن بخس درائم معدودة ببيش بيانش هزار ببنجا هزار خوي أفروشيت افرتي لمالو كباك داوينا خزانه باك داوينا كتشكت خشككت سباسي خوي لسرك والله فمن الله قد شماتت عن بخلق نبيت اويك شكيني اقوم يا حزناكات مليا هاتي بسرهات لدلو بيت خوش نبيت شون كا اجا اوش بسرتو يا بيت هيك بوناك لدى صلاه الدنيا بويا ارامي مالمان جيان مان كيان مان بارمان تندروستي مان همومان بخوي فمن الله هم الأخوة وياه

سيري مجلسي أمر رجكار بك تا تاني كي لبيناو الله تا تاني كي كأروين بو مجلسي مجلسك وكو دين وكو أخلاق وكو تصرفات شايست بمنو توي مسلمان نبي ناچين بو آقاد ليبي يكي كتر لو صفتاني خوشويسي خواد بو حلالك بريتيا لدانشتن لبيناوي خوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي ها ورتي إيمان دار نبي نيكي ها أتنيريت سجن بوهتانت بو أكا تعدال خيزانت أكا والله عزيز كانم كي سواق قيزون لدستي دانشتنو دمتقيو دومينو كونكانو كلاوين روي داوة لم كردستانا لسر أمين بروه بيام عيبه نوكو خلشيها موي بيز لها وريكي خوي بكاتو او با بيتان بليم بويا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم 1443 سال بيش يستا بوتو أم نامين أردوا فرمي لا تصاحب إلا مؤمنا إيمان دار أو صفتي هي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه منك إيمان مهبيه بيام خوشة ولا من فيها وتربي جنت لجني من فوشتة تربي منالد لمنالي من تير تربي عجبا بيام خوش بي جنكت حجاب ونقاب وعبابي بيام علاقينا شرعي لقلدانم أو النماني إيمانك هاوري بي إيمانتي بوية جنكت لدزدر أكا بوية تعدال منالكت أكا بوية أوهم فساديت برامبر أكا دلنياب عزيزك كاتيك محمد المصطفى أفرميه خوای پروردگار باو کاتا ادکاتا خوشویستی خوی که حورتی ایماندار بکی تو انسانی خواناس ناند بخوا اما بکره کتالوگ بو خود او کاتا که کاتی لگلی چه که دانشی خوای پروردگار موفقت اکا و افرمیه المرء على دین خلیله برام لگل هر مجلسی کابی آید او مجلسی لقل درمان خور دا انشي لقل قمارشي دا انشي لقل دز دا انشي دز زكاة اقرن توش هاوري اوي ابي بروي اشوي تابع يعني بكتري بحقيقة اما خو ما ناني خلق هاوريتي ما ناكا كابرا بيميوتت والله ما مصالواتي هاوريتي تاكا مسردانت اكا مثلا درزد لاخنم والله باوك ملي هاوريتي ماكا بقرآن توش بلايك تاكا وتو مباوا اما مصايا فيرم چي منك او تدي والله او خير بي فيرتك بلا مولا اترسم لبر او اينك او توش مشكلة بي او توش ها دينم فيري كردو اليام اترسي عجبا تو كركت الرواب ولاي خلچي خراب ناترسي عجبا كركت لقل دزاها لسيودان شي ناترسي من اما لقل خوم روي داوا وتو يتم والله باوا جان هتا فيري خيرم كا قدسي ليناكم وتو يتي والله اجزانم فيري خيرتك بس بقرآن هر ظلم اترسي بودلي أترسي أزاني أمر ريجي ريجي محنة ريجي ريش وشوال كوري وتوحيد ولا أبراء ريجي نكبتية خور ريجي فرشي سورنية خور ريجي لاي جورنية أزاني كرة كي فيري دين بيو دام أزراو بي ابتلاء وتعقي كرنوي تشبه خو ما محاجي أزاني أزيزا كانم إيه ما كاتي واهي هاورتي شاكا كاريش أكين لي أترسي هاورتي خلشي دين أكين لي أترسي أجباتو لقل خلشي خرافة هاورتي بكي المرء مع من أحب خوه من ناير من منا بخلق بير مو هذا بين منا بخون بين مو أماش دلالة لو ناكا كمن فيها ويتشاكم دلالة لو أكا كسي واهية لقل دين داريش أترسيه بسوريته بو لبروي هر هنعوية كتنا هنعوة كت عقلانة وجيرانة نبو ناتواني هنعوة بقريت دواوة عرب قصية جواني هي اللي اگر هنعوية كتنا بيه يكم جير نكر بيو بيه دوام برس كيتوا بيه يكم جير نبو بيه دوام لهواية فشت سرت دالة زي خوش ويستان المرء مع من أحب تو لقل بياوية كاي تاي وارا راوة آفرت وناموس أكا والله توش وكو أواي أقر ريشي جندريش بي والله توش هاوري أوي أقر بيانس فضيش نمزقو تابي شكم ناكري هاوريتي خلشي خراب كي بسي سيكاني خوي بداتتو جواني وعقيدة كي خوي بوتو بريد باش عزيزانم پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي فلينظر أحدكم من يخالد سيكن بزا هاورتي شيئا كان خوش ويستان أما جبش يكلو بشاني كإنسان لقل خلشي باشا دانشي وخواي فرودقار لقرآن أفرمي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أما نصيحتي الله يبو بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتيك خلشي أبيني لناو نيرقل خانكانو لقمار خانكانو شتي خراب
خراب اكنو دانشتون لمجلس عباسي كفر و بيديني و من وام لفلان عفرت کردو او انا دوستم هيا و او انا پارم دزيو او ات کردو تو بوت نية لنا و مجلساني ادانشي بوت نية لنا و مجلس كفر و خلقي ظالم و بيدين ادانشي وإما ينسينك الشيطان اگر شيطان لبيرتي برتو خوتت مناسي كو تو بيرت بفلو فرتاو راك لو مجلسة نوكو خواي پروردگارنا اخرى فكاراني روحت بكيشه فلا تقعد بعد الذكرى اي بعد التوحيد والإسلام لدواي دينو چاك كاري دا منش لقل خلقي خراب اخرى فكارانا بوي خوش ويستان نموني دانشني خراب لقل خلقي خرابا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مامیل سر مرگای الروات لا اله امامکم زور دفاعت لا اسلام کردوا بس بلی لا اله الا الله بو او شفاعت بوکم تو بی خواب کفر و بت فرسی و ما چورو بو قیامت ابو جهل طواغیت کان قریش لدور پشتی بون پیانوت اترغب عن ملت عبد المطلب کری او تو رئیس ارشد یمی واز لدین کا یعنی یم دوای تو چیپکی بو خاطری خواب حرمت مان مکه فيري تكبر رئيس عشرتي و پاره و منصبي عن خصة بيري ببيباوري چوبو دوزخ اعوى نموني دانشني خرابة لقل خلچي خرابة براكانم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين. برجة سرهم ولاك من بسراني برز خوشويست إيمان داران خوشكان برايان لهرشوين وجيقاكن. امید دکم و دعوه دکم لذاتی پاچ الله سبحانه و تعالی همو لیک من توفیق بده بتوانین بجوان ترین شواز ذکری بکین و شکری بکین و هروها بباشترین شواز پرستشی لبو انزام بدین. دعو کارم لرب العالمین عزتو شکو من دیو ریز لبو تواوی مسلمانان بجرتو لهمو زیهان بتایبتی لا غزو لقدس لشام لعراق لهم او شنو جگانی ک دز درجه چی گوره هيا لبولنا بردنو سرکود کردنی مسلمانان. دا وکار من رب العالمین برایتی و تبایی یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکاتن دوباره کیونا کوچی لبین مسلمانان لابا و همو لایک من بکاتا کلیلی خیرو قفل الشر وخرافة. ودا وكارم لرب العالمين شفاين خوش كان من بدا قمرايا كان من هداد بدا او نشك هداد راون استقامة بردام بونا في بخشي. ودا وكارم لرب العالمين امن واماني خوي زيات رزور تركل التواو تيك راي مسلمانان وشار مملكة وزيقايا بتعبتي لو هريمي كردستان كتيدين رب العالمين آوداني بك بإيمان وبإسلام. اللهم آمين. برزن رب العالمين جارش كدر فتي داين كي مهر بردوامين لخزمات هم برنامي بلين كاني پر وردگار كرب العالمين توفيقي همو لأك ما بدا بتوانين خزمتي أم پياما پيروزي إسلام بكين بتيك رامن وبيبي تزاد وزخيريك

preparando.

Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين برجة سرهم ولايك من بسراني برز خوشويست إيمان داران خوشكان برايان لهرشوين وجيقاكن امید دکم و دعوه دکم لذاتی پاچ الله سبحانه و تعالی همو لیک من توفیق بده بتوانین بجوان ترین شواز ذکری بکین و شکری بکین و هروها بباشترین شواز پرستشی لبو انزام بدین. داوکارم لرب العالمین عزت و شکو مندی و ریز لبو تواوی مسلمانان بجرتو لهمو جیهان بتایبتی لا غزه و لقدس لشام لعراق لهم او شنو جگانی که دست دریجه چی گوره هیا لبول نابردن و سرکود کردنی مسلمانان. داوکار من رب العالمین برایاتی و تبایی و یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکاتن دوباره کیو ناکوچی لبین مسلمانان لابا و همو لایک من بکاتا کلیلی خیر و قفل الشر وخرافة. ودا وكارم لرب العالمين شفاين خوش كان من بدا قمرايا كان من هداد بدا او نشك هداد دراون استقامة بردان بونا في بخشي. ودا وكارم لرب العالمين امن واماني خوي زيات رزور ترك التواوتيك راي مسلمانان وشار مملكته زيقايا بتابتي لو هريمي كردستان كتيدين رب العالمين آوداني بك بإيمان وبإسلام اللهم آمين. برزن رب العالمين جارش كدر فتيدين كي مهر بردوامين لخزمات هم برنامي بلين كاني پروردگار كرب العالمين توفيقي همو لأك ما بدا بتوانين خزمتي أم پياما پيروزي إسلام بكين بتيك رامن و بی بی تزاد و زخیریک لبو قبر من لبو قیامت من رومان پیس بی بی لخزمت ذاتی پاچ رب العالمین و لخزمت پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم ایمش حلویستگ موقفک من هبی لقیامت اعتزازی پیبکین. هر وکو برهینان ولا القیرا بردو کباسی گوریو گرینجی صورتی فتح من کرد كبيغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي كاتيك أو سورة دابزي زور زور مبي خوشتر بل حواتني خور كبسر جيان من دا حل ديو كدنياي آودان دكاتوا. كبيغمبر عليه الصلاة والسلام خدي خوي وكو سراج منيرة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. كديار پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیش اوي بيت مروفاتي بتكرا لنا وقمرائي وسر لشواوي پاشا قرداني فوضا دامو بهاتني پیغمبر عليه الصلاة والسلام هموشتكان چون شويني خوين چون كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتنكي تسباندني حق وعدالت بو كاتك حق وعدالت واتا راستي ودادگري دا تسبه هموشتكان دسن شويني خوين بلهم كاتك اودو شتاه لشوين خان نبن هم حق كبريتيل التوحيد بريتيل الإسلام لإيمان وعدلش بريتيل داد پروري داد گري

اگر نبو جیان هیت زمانه و تاکی نامینید بوی هاتنی پیغمبر علیه صلاة و سلام و اسلامیش مانه و تای جارج که لدائی بونوی تیک رای مروفایتی و جیانی راستقینه چون که روحی پیامکی پیغمبر علیه صلاة و سلام و بو يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أيكم اللي بروادارا بان قوازي الله رسولكي عليه الصلاة والسلام ولام دنو كبان كتان دكاتن لبوت جياني كراستقين وزين دبونوا چون كإنسان اگر بروادار نبو بالنا وجياني كي هاي لاف دابي خوشترین گزران دامی بلان بمردو حسیبه چون که رب العالمین که دفرمی یا ایوها الذین آمنو ای کوملی برواداران اتقوا الله حق تقاتی لذاتی پاچی الله بترسن کشایستو شانی لترسان بیت ولا تموتن الا وانتم مسلمون بجيانه چش رازي مبن ك جيانه چي بروادارانه نبيت و مردنه چش رازي مبن مردنه چي بروادارانه نبي كواتا جيان كه هدية و خلاته چي ذاتي پاچه الله بهريه چگل ايمه داوا بلام اگر بيتو ايمه او هدية و خلاته پر وردگار سبحانه وتعالى خيانتي ليبكين بوي كان لشويني خراب بكاري بينين هو براسي خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين نك زارك هزارها زار دوراوين هم لدنيا هم لقيامتش بوي هاتني پیغمبر عليه الصلاة والسلام وكو سراج منير بوا وكو تشي روج رونا كروة سنك روج لواني اگر ليني زكبي و بتسو تاني يعني روش اگر لكاتي گرماي تلي هاوين دابي نتواني لبري رابوستي بلام اگر لتلي هاوين جبيت لبيانيكي كي گزنگ دادات كتيش چي او خورات خريك سرزوي صبر صبر بلاو دكاتو بنرمو بنياني وكو سراج منير پیغمبر صلى الله عليه وسلم آوايا بوی نیزدگو نوان لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رزگار من دکاتن لسوتان بلام زور نیزدگو نوان لخوری بطین پرو سوتان من دبات پیغمبر جا علیه الصلاة والسلام او سراج منیریت بیرو باور دست کرده دروی نکانی او سردمش و پیشتریش همیان خط خوارکان بون که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيلي وهي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي دابزيني سورة الفتح براسي كاتك دابزي او اندمش ديشي خوشبو لبو تيك راي مسلمان هر لو كاتو هتا قيامت كزوري نصرت فتح كان لسر سورة فتح بنا ذكرين وصورة فتحش لصلح حديبية لدائبو كواتا حموي دقريتوا ورحمة الله سبحانه وتعالى رسولي أكرم عليه الصلاة والسلام كأودينا أو بياما بويهاتيكا جياني همو بشريت بتكرا لناو جياني شايستا دابر ربكات وي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي دا بزيني سورة فتح واتا سكينتي دلي مسلمانان واتا نصرت بوي مسلماناني برئيس ايمان داران هر كاتيك هر يشيك لما كخمتي همو كيستاكا خمي قوري همو من خمي اسلاما ودبي خمي اسلاميش بيت كاتيكوا مسلمانان لناو باروتو دنجی توپو تارو
او همو عبادية جماعية دبينين جرق من جاندكا دل من جاندكات بلان بابردام لا خزمة سورتي فتح دا من دلي خمان بوي بدينوا شنك رب العالمين هر لو سورتي تنزارا وشي سكينتي هناوا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه الله أو سكينة لسورة فتح كداو بدلي بيغنبر أصحاب أحباب دادا فأنزل السكينة عليهم لشوينشك فراسي سكينة دعائي ويك رب العزة سبحانه وتعالى ببيغنبري بخشي صلى الله عليه وسلم هر لسورة فتح دويلة كلا صلح حديبية لدائق كمسلمان كان هر سند القران بون بلا ما أخيرا كي بخيرا كي قورو فتحة كي مبين رب العالمين باسك وكو خونا كي بيغنبر عليه الصلاة والسلام كرب العالمين فرمي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تديار خوني بيغنبران عليهم الصلاة والسلام بشكل وحي حقا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سورة فتح آيات بستحفت بستحشت بوية آقا دار من دكاتو خبر من داتي لهر لو آتا كاتك مسلمان كان رويا لما ككرت بو آدائي عمره واتجيب جري كردني عمره يشتر بيغمبر صلى الله عليه وسلم هل لخون دابيني بو يكخوني بيغمبران راستا ودروستا كداخل مكة وطوافي ذكرت لمكة أوش كالدائق بو بصلح حديبيات لدائق بو بفتح مبين كاتك سيدنا عمر دي تلاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي يا رسول الله أي خبر ندعيني إما دتينا مكة عمري أنزام ددين وطواف دكين بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي بلا خبرم دايو بيمرا قاندي بلام نق أو سالك يستاتي دين بلكو أو سالك دادت بيغمبر عليه الصلاة والسلام خونكي تحقيق وزيب زيد بيو دبيتا بشرا تبيت مجدل ابو اصحابه احباب سبحان الله كاتك مسلمان كان هل صلح حديبي قران هل لو شوي صورتي فتح دابزي كواش مجدكي زور زور قبريا كرب العالمين فرمي لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله ان شاء الله امنين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون دسننا ومسجد حرام بإذني پروردگار لسرويستي الله نق إلا بوتا هزار سكدارك لقلدنا يا محمد صلى الله عليه وسلم لكشو باردوخشي أمن أمان ودس وعطا ببي زنق ببي شر عندك تان سر تان سفر دكن عندك تان سر تان برستان يعني كردكن وا ببي اوي هيس ترسيك تان لدبابي اين ترسي مشركة كان كاروبا روبا بنوا سبحان الله كاتك برزان استائما لو روش قال لخزمت او سورتي فتح داينا بابين بلا ورد شبكين فتحي مكة لقل فتحي قدس كاروبا روبا دوخي مسلمانان لتستنقطع يجي دا همو كفر كوبو توبو سر كود كردني
دنجي آزا و آزادي مسلمانان بتايبتي لبيت المقدس و دور بري بيت المقدس كبيغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي هتا قيامة دادكم الله دمينين دفاع لو ديني بكن يا رسول الله لكندر فرموي لبيت المقدس و دور بري بيت المقدس كفرموي خير الرباط ساكترين يكوشان خوبستان لبيناوي ذاتي باش الله رباط عسقلانك عسقلان غزش بشك بك لعسقلان كيستان لجر آقل وآسن دايا فبتساوي همو بناو سلامي دنيا ببرساوي دروي بناو همو ما في مندال وجنو أبرياو بتاوان ببرساوي همو حكامي بناو مسلمان وعرب كورو هندز للبون حميتي جاهليت شانما بتوان هاواركي بكن بسر أو كفرو بسر أو همو بربريتي كأو قوار زانيو بس زانيو برامبر مسلمانين دكات حميتي جاهليت شانما كفيشتر جاهل كانوا حتى خودي او ابو جهلي قبولين ابو دزدريجي بو شوازي بكريت السر حتى خودي مالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبا حسابي خوي سر سخترين دجمني بوا فلام اوه قبول نكردي بوي امال روشگارك داين كروشگارك روشگاري لبيجينغ دانا كاتك داتين خزمت بلين كاني پروردگار التاريخ سيعود نفسا تاريخ ميجو خوي دوباره دكاتوا اوه روجه فتح مكو بياني فتح بيت المقدس زور لك دسنو زور لك نيزيك بالله ملواني خلقك بسيار بكو كاتك او برنامي مدى بيستيان خساكاني ما بلتن اوه خيال بلاوة اوه خيال بلاوني اوه وعدي ذاتي باكي الله ان الله لا يخلف الميعاد كمش دلنيين رب العزاء وعد كاني خوي دي بزيدكا بلام تيجيشتني ما بلان داناني ما لقل سنة رب العالمين زور زياواسا اگر هر كافريك و ملحيديك و ظالم استمكارك لأر شو نكيشتيش انزام دا قتل عاما شكر داز بزي رب العالمين انتقامي لي ورقرتوا ادي تاقي كرنو امتحاني ما لكشن داري سروني هنا كما دردك درناك يا رب العالمين او فتحي بفتح مبين وفتح قريب جباس كرديا فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فتح قريب سبحان الله كزور زور نيزيق مسلمان كان تواني فتحي ما كيب كان ببشر واوهم زبر زنق آسن آقريك لسر مسلمان انا استاش لمن داري دلنيا من هموين بفتح مبين وفتح قريب ديت إن شاء الله تعالى بلام أويك و قوراتي لو دمينيتوا أوانانا كاللوين داري خباد داكن زهد و زيهاد داكن دجي بيسترينو قيزاون ترينو تيرورسترين قواري سرزبي كجولكين أباكا و أوانشي كدور دستن دلنيابن حتى او امريكانو او اوروبياني اواني كمسلمان جنيا دين سر شقا مكان خو پیشانداني دكن او هلوستو موقفانش راستو كمروفاتي دستم جوي پر سروري خوان بلام دلنيابن او هلوستو موقفانا لميزان قرآن فرمودش دا قدر قيمتي خوي هي او هلوست اللواني ببت السببي هداد دانو آخری بهشتی رازا و نبرای پروردگار چون که بزنن هر هلویستی که با دنگی که ناشاز بی پشجیری ستم و ستمکاران بکاتن رب العالمین لسری ناچوینیتن چون که بخوی فرمویتی و عزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین هو کسی مظلوم قسم بگوراتی خوم بسر الدخم اگر پاش کما چیدی کش بی اوزا مظلوم هر مظلوم اگ بیت سون که ظلم اگر لکا فرش بکره هر ظلمه اگر لکسی چی غیر مسلمانش بکره هر ظلمه رب العالمین ظلمی لسخوی حرام کردیا
ولا سربند كانش حرام كلي كسك ظلمي دك وبجداري ظلمي دكاتن بزان أوى وقد خاب من حمل الظلمة بابزاني أو كسد راو خسارة من دك هالجري ظلمة بيا رب العزة بفتح مبين وفتح قريب باسي دك فجعل من دون ذلك فتحا قريبا أو صلحا سبحان الله كما سمعنا كانت سنجم بين أخوش إستاش ككفر كوبيتوا دبي تندلمان تون بيتن ككسك نية دنقك نية هاوار بكاتن دفاع برقر يوم سمعنا كان بلان بزان رب العزة كي لسر حفت تبقي آسمان آقا داري همو أو استميك استمكارا لجور تاريك كانش ديكن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم بأغاني لو استمي أوان ديكن لو بلاني كدايدن بناوي أوان كرنو ويراني دكن بناوي آشتي شر دروز دكن بناوي خزمتي مروفاتي قتل عام قري دكن بناوي أوي كوا خلشي لخان وكان دبننا وخي مكان دواترش درب دريان بكن بأغاني لوي إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بروجك هلي قرتن كتوشي شوك ببن بزان أو ترو داوك رويده أقر أوان بنازن بهزي روج آوى يكانو بهزي جبابي ركان كقتل عامي مسلمانا دكن إيمج بهزي الله سبحانه وتعالى بي رب العالم كده فرمي كاتك فتحي ما ككرا ببي ويهيت ربنوي قروب دات تنها لقول شيكا خالي كوري وليد دعيوك كندق لمشرك كان شريان كل اويش تيشي شاين باس كردن بوكا بيغمس وصلم لقل اواش دانه بوتسون كفرمي يا رب امن بري ملو خياني كرجا دعي بيغمس وصلم طبعا او خياني كرجاج بو صلحكي كر بيغمس وصلم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لا يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزجلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما كوا آماجك ببيئ ويكا هيت وروب روبونيق وروب داتن لباشي صلحي حديبيا فتحي مككراوة بوي براسي علمي بشريته علمي الله سبحانه وتعالى سور زولك دولة فعلم ما لم تعلم ويكا پروردگار دزاني بشريت نازاني بشريت زور زال لزورشتي نقصيه بلام رب العالم دولة لنقص بشرية أقدار مستقبلني بلهم رب العالمين هموش تكان مستقبل دزاني بشرية زهلي هي علمي شي سنورداري هي بلهم رب العالمين سبحانه وتعالى كمال صفتي ذاتي فاش خويتي بويا هندك زار هندك شد الرودة ده مسلمان زوري بينا خوشا بس بخير تعودين زوري بي خوشهم بشرط هذه وكل آياتك كفر مي كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كديار حادثي صلح حديبية رغبة المسلمين لو بكوابت حتى شرج بك أن أقر روبرو مشيكا كان بونوها عمري بكن او سكانش خوبيان بو تسكي بس برگري كردن بو تسكي شر كردن نبو شر هيرش كردن نبو سن كان مسلمانا كانك هاتن يان هربو ممستي بو كبين عمري انزام بدن كهرتن بيان ناخوش بو اگر شرش هات با بي شر يان دكر مسلمانا كان بلام سبحان الله لو كاتي كب صلح تاو مسلمانا كان زور بيان ناخوش بو ولو كرب العالم كفرمي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم بخير تعود بيت أو باردو خانش كمسلمان دي إسامة زور
زور زار يعني دل ما زور تنده اللهم دل نيابا مسلمانا عزم تان زازم كان همت تان هبي غيرت تان هبي دل نيابا او باردو خانة درون تنك امت باردو خي زور لو يقرستني حتى سر همج رؤيو آخر بخير توابو دوج منكان او ديني زوري كتن بهزج بوينا تسوين زبل داني ميشو دعا اگه دارج بن بسالي قتال وشر وزنق هندك زار رب العالمين در فتيش دادات كافر كان لو مسلمان اگه دار بيتن لپي خوشي نسد در مغرور نبيتن كفر با سركوتني شي كاتي بس مسلمان دا زال دبي سركوتني كاتي اگه دار بن اللهم سركوتني هميشه كوتاي لو مسلمان يا او حقيقته شي قاطعي قرآنية فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بلا ما اخير فتح قريبا كهل المسلمان رداتا سنك وعدي رب العالمين واسلام بسردك بسر هم اديانا كاينك تسكر دي بشري هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو وعدي پروردگارك او دين بسردك يزال دمي بسر هم دين كاينك باذن رب العزة جاء قدار من ايام المسلمانانش دبي بزانين حرب اخوي او صلحك صلح حديبيه كفرمي هي ان صلح نفسه خطوة متقدمة على طريق تحقيق هذا الوعد لان صلح فتح قريب وفتح مبين ونصر عزيز براسي او انا همول صلح لدايك دبن بوي اسلام ناوي شريب كاتن اقل شريب نفروشن بر دوام لقل صلح دايا اقر بيتو اواني برانبري راز بكن لقل دا وهي پیغمه صلى الله عليه وسلم لپاشي قرانوا يكسر تي كرد هاد مشريهات يهود يكان ونصران يكان يهود يكاني كالمدينة بون كخيانتين كرد كحزابين هنا سر مدينة لو كاتي پاش صلحكي فتحي خيبرش كرا مباشرة سبحان الله وپاشا فتحي مكش كرا ك براستي ايما الليرة و مجديد دين مسلمانا كفتح بيت المقدس جدكري وعدي رب العالمين دبي اوسر زويا لبو خاونا راسقين كي بقريتوا كذاتي باش الله مسلمانا دس بدس ميجكانا دس قرن بإسلام راسقين كي وكو فرموي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون وعدي پروردگار كليل راسقيني سرزوي ددرت دست مسلماني پرسپاك و دستپاك تالقشك و ديدارشك و وعدو بلنشك پروردگار كلا خزمتي دابين همولا يكتن بزاتي باچه الله دست بيرم كهي سپار ديك زانك و سلام

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرموی اذا کان یوم القیامہ کروجی قیامت دا ہاد امن پیشوا و امامی ہمو پیغمبر کانم امن و تاربیج و خطیبی ہمو پیغمبر کانم امن صاحب شفاعت لو حمیان دا کم روجی قیامت ببی فخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لو محاضري بحثي الشفاعة بيغمبري إذا كان صلى الله عليه وسلم كلو بشريتها من رجل قيامته سوك بيغمبري ما صلى الله عليه وسلم دجور شفاعتها يا شفاعة يعني الرجال أخواي شفاعتك لو عالمي هموي شفاعتك خاص لو أمته أبو هريرة جيرته رضي الله عنه دفروي بيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة أمن قوري عالمي هم الرجي قيامته وهل تدرون مما ذلك دزان أو قوري يا أخوة تبارك وتعالى لبوت دايت يمن أو جفرموي رجي قيامته رب العالمين عالمي خردكاته وعالمي أولين وآخرين ليكجي أو عالما فتريك زور دمينيته ودكفنا ناو غم وخفت وعجزي ونخوشيش أوها لطاقته بشرية دردتي هندك دلين هندشي أري أما بزان تسنو أخم لسرمانا أما تسنو أنخوشي لسرمانا أري أما العلاج لخوبكين بلشي أو خمل سرمان دتشي أو نخوشي لسرمان دتشي رزقار ما ندبي هندشي دلينا هندشي وشاكا ما بسينا كن رأيا ما بسنا كن آدمي حمي هندشنا كن آدمي يا آدم أتو أو بابي بشريتي حموي أتو خاتبار وتعالى بدستيخو تشاكر دي وخلق كرديا خواه تبارك وتعالى أمر ملائكة تاني كرديا لو تسجدين برديا بشي دا تشكر خواه تبارك وتعالى شفاعة ما لو دكي أويش تشد لي دلي والله خواه تبارك وتعالى أورو أو اندل غزب راتشوية أو اندل تيريا أمن قطعيا نويرم دنجيبكم تشنك أمن خواه تبارك وتعالى أمر مني كرد فلان ستينخو لبعشتي أمن بأمري خواهم كرد خواردم والله إذا ترسيم غزبي خواهي بسرم دابتي نفسي نفسي نفسي حوار لخوم وحوار لخوم هر الخير كذب دين نوا هرنا كن نوحي عليه السلام عالمك ريدكات نوح بيغمبر

دي دينوا دلين يا نوح اتو بيغمبري خداي اتو خاطبار وتعالى وصفتي كردية بعبدا شكورا حبدا شاكر شفاعت ما لك الخواي تبار وتعالى لو بك اتو وسع ما نادن سو وسع شي نخوش انت داينا ابيش دلي اورو خاطبار وتعالى زور غضب شي قوري قلتيا أما اللي خوذة ترسيم ياخو غزب لمنش بقري تونك أمن يك دعاي داب من لدنياي أو دعاي من لقوميخ وكل حم يعقى رغبين دا ترسيم خاتبار وتعال غزب لي بقري نفسي نفسي هوال لبو خوم هوال لبو خوم هرنا غير كن غير كس هرنا كن إبراهيم عليه السلام أو عالما ردكات إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كدي دينوا يا إبراهيم اتو پیغمبری خدای اتو خلیل خوشویسته خدای هر شفاعت مالکم خواهی تبارو و تعالی لو بکا ما تو وضع منادین چنو عنا خوشیوات داینا ابراهیمش دلی وچی پیغمبر کانی دی دلی والله خواهی تبارو و تعالی او رزور لغرب راچویا امن لوقتی خو سی دروم کردی لدنیای ترسی کم لحبا او سی دروی رب العالمین غزب ملی بگری و امن وسع من خوش بی نفسی نفسی هر نکن یکشی دی که یکشی دی که بدی نوا هر نکن موسای علیه السلام او عالم ردکات موسای یا موسا اتو پیغمبر خدای خواه تبار و تعالی اتو گوره کردی با ویک هم پیغمبری هم قصه لگلتش کردی مباشره اتو شفاعت مالو بکن لکن رب العالمین موسا چه دلی؟ موسا دلی وشی پیغمبر که رب العالمین او رزور لغرب راچیا والله امن لوقتی خو گناه کم کردی او گناه که یک کم کشتی لجماعتی فرعونی پیش اوی که خواه تبار و تعالی امرم پی بدا ام ده ترسیب خواه تبار و تعالی غزم لی بگری نفسی نفسی هوار لبو خوم هر نکن عیسی علیه السلام او عالم ردکات عیسی پیغمبر رده كات عيسى پیغمبر سكن عيسى پیغمبر يا عيسى اتو پیغمبر خداي اتو خاطبر و تعالى اتو خلق دي بمعجزه لدايكت اتو خصوصيه خاصه لكن خوي تبارك و تعالى شفاعت ما لو بكا اوش دلي نفسي نفسي حرنا كن محمد صلى الله عليه وسلم او عالم ردكات پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر ما دین تو محمد صلى الله عليه وسلم دلین يا محمد اتو پیغمبر خدای اتو خاتمی همو پیغمبرانی ولقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر شفاعت مولوبك لكم خواهی تبارو و تعالى زان پیغمبر ما چه دفرمی دفرمی انا لها انا لها انا لها او عايد منا او عايدي منا يكسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دتي حتى تشتب بن عرش رب العالمين سجدي له خوي تبارك وتعالى دبا پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم ده فرمي خوا زمان مي كردوا لو نوع حمد الشكر ثناي او هم دغو تشجا كز دي غوتي او كس جنالي او اخوا مني فيركر لبش هنجي خوا تبارك وتعالى امر بدكا صريخو بلنك لسجدي يا محمد سل تعطى واشفع تشفع حرتي طلبك يا امد الدين شفاعتي له هندي كسج بك يا مشفعات قبيل دكين او اختي صريخو بلندك دليم يا ربي وعدتني بالشفاعه ادو وعد من وعد لك من دا لو اختي خو بالشفاعه ادبو او جاء العانك الشفاعه لو عالمي حمدك يا ربي لو وسعي خلاص يا امك والنجات يا ام الرزقار يا امك يا ربي خدايا محكمه يا امك بك دا خلاص من او اختي خواه تبارو وتعالى شفاعتي بيغنبري صلى الله عليه وسلم قبيل دكا دسبا محكمة وحساب لك او عالمي دكا او جاء ويا كخواه تبارو وتعالى لقرآن دفرمي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا مقاما محمود او بلايا او بدرجية كخواه تبارو وتعالى تنهاد ذات بيغنبري ما صلى الله عليه وسلم روجي قيامتي اللهم يا رب شفاعتي او بيغنبر ما بيخي صلى الله عليه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين.

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

الجماعة يكفيك فيها قول الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالمال في الدنيا ليس لك وفي الآخرة ليس معك، وطوبى لمن أقدم على الله كثير الزاد قليل الحساب. الفقر يا صديق ابتلاء كما أن الغنى ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالنجاح في فتنة الفقر بالصبر، وفي فتنة الغنى بالشكر، وما أكثر الناجحين في الأولى والمتعثرين في الثانية. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، لكنه أيضا حذر من فتنة الغنى. الغنى يا صديقي بحر متلاطم، يعبره القليل ويغرق فيه الكثير. فكن بالقناعة على شاطئ الأمان، فإن صبرت فقد أفلحت. ثم اعلم يا صديقي أنك في الدنيا عابر سبيل، فلا الخير يدوم ولا الشر محتوم. واعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وما عساك أن تنال من هذا الجناح. واعلم أنها سجن المؤمن وجنة الكافر مقارنة بما أعده الله لكل منهما في الآخرة. الفقر يا صديقي هو فقر النفس، والغنى هو غنى النفس، وخير الغنى في القنوع وشر الفقر في الخضوع. فارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. واعلم يا صديقي أن الأرزاق والنعم ليست مالا فحسب. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عقيدتك نعمة، توحيدك نعمة، إيمانك نعمة، فطرتك السليمة نعمة، أخلاقك نعمة، بل نعمة الأخلاق رأس الأرزاق. أسرتك نعمة، صحتك نعمة، وطنك الآمن نعمة، علاقاتك الطيبة نعمة، سمعتك الجميلة نعمة، راحة بالك نعمة، عرق جبينك نعمة، وقتك نعمة، بل انشغالك بالرزق نعمة. فكم من غني مهموم ملول. والله لا ندري أنشكر الله على جميل ما أظهر أم قبيح ما ستر، على لطيف ما قدر أم كثير ما غفر، على حلمه أم كرمه، على نعمة الأوطان أم صحة الأبدان، أم نعمة الأحبة والإخوان، أم على نعمة القرآن والإيمان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاصبر على حالك وارض بمآلك واشكره على قليل مالك. الفقير يا صديقي هو ذلك الغني الذي لا يشكر، والتاجر الذي لا يزكي، والثري الذي لا يتصدق. نعم يا صديقي الفقير قد لا يملك المال، ولكن الذي أفقر منه هو الغني الذي لا يملك إلا المال. والفقير المعدم ليس من يملك القليل، بل من يشتهي الكثير. فلا تنظر إلى من هو خير منك في ماله وداره ومركبه وملبسه، فإن الرضا عن الحياة مبني على المقارنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن رأيت ما يعجبك فقل كما يقول نبيك صلى الله عليه وسلم إذا رأى نعيما من الدنيا: اللهم إن العيش عيش الآخرة. لتذكر نفسك بأصل الوجود، فلا تنشغل بالموجود وبالأسى على المفقود، واجعل شعارك والآخرة خير وأبقى. ردد بصوت قلبك: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. واعلم أن في القناعة راحة البال وحكمة العقل. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف. فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. بالقناعة ستعرف أن الدنيا مجرد فقاعة. سلام.

الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كيف يمكن أن يرتد الإنسان عن دينه؟ هل هو بسبب الشكوك أو تذبذب في العقيدة؟ في هذه الآية العميقة يكمن السر والإجابة التي أتت من الله حينما قال يحبهم ويحبونه. الحب الحقيقي لله هو ما يحصن القلب ويمنعه من التذبذب أو الارتداد. حينما يمتلئ قلب الإنسان بحب الله تصبح الطاعة سهلة واليقين ثابت، بل ويصبح رضا الله هو الهدف، فتسير الحياة بسلاسة في بركات الإيمان. أحد العارفين كان يقول في دعائه: والله لو عرفوك ما عصوك، فحب الله يحرق الشهوات ويطرد التعلق بكل ما سوى الله. إنه القوة التي تعطي الثبات في أصعب اللحظات وتمنح القدرة على التحمل عندما يبدو كل شيء مستحيل. تابعوني بقلوبكم وأبحروا معي لدقائق في هذا الفيديو في حب الله. الحب هو ما يقرب البعيد ويبعث على الصبر، وعندما يسيطر حب غير الله على القلب يحدث الارتداد نتيجة الصراع بين الإيمان والشهوات. ولكن إذا امتلأ القلب حبا لله أحرق كل ما لا يرضي الله. سيدنا موسى كان محبا لله، فعندما اقترب جيش فرعون من بني إسرائيل شعر قوم موسى بالخوف والهلع. يقول الله تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لكن موسى عليه السلام طمأنهم بثقة قائلا: كلا إن معي ربي سيهدين. إذا امتلأ القلب بحب الله يمكننا جميعا أن نكون مثل سيدنا موسى، وسيجعلنا الله نثبت في أحلك الظروف. ولكن السؤال: كيف نملأ قلوبنا بحب الله سبحانه وتعالى؟ كيف نطهر أفئدتنا من التعلق بالآخرين، من الاعتماد على الأسباب أو الانتظار لوعود البشر؟ الجواب يكمن في أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تجعل الإنسان يحب، بحثت ولم أجد غيرها. أولها جمال يأسر القلب، وثانيها إحسان يسكن النفس، وثالثها عظمة تبهر البصائر وتغذي العقل. فإذا كان الإنسان ينجذب إلى الجمال ويتأثر به، فعليه أن يتذكر أن مصدر هذا الجمال في الكون كله واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. عندما نرى الجمال في المخلوقات مثل الأشخاص أو النباتات أو الزهور أو المشاهد الطبيعية، يجب علينا أن نتجاوز الصورة إلى مصدرها. خذ على سبيل المثال حبة الرمان التي تحوي في داخلها حبا رائعا بشكل متناسق، فمن الذي وضع هذا الجمال فيها؟ وتذكر دائما أننا فقط نضع البذرة ونحرص الأرض، والله هو الذي يقوم بعملية الزرع والإنبات. يقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فكل ما نراه من جمال في هذا العالم هو من صنع الله، وكذلك حبات الزرع. من الذي رص حباتها بهذا الترتيب المذهل وغلفها بخلاف خارجي ليحميها؟ إنه الله خالق الجمال في أبهى صورة، الذي سخر لنا كل شيء وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لاحظوا كلمة جميعا منه. انظروا معي إلى جمال ريش الطاووس الذي يشبه لوحة فنية معبرة عن التناغم والروعة. من الذي أبدع هذه الألوان الرائعة في ريشة الطاووس؟ إنه الله الذي لا مثيل له. تأملوا معي في تدرج لون السماء مع الغيوم، وكيف يلتقي البحر مع الجبال في تناغم ساحر، حيث تتناغم الألوان بكل سلاسة لتأسر الألباب. هذه لوحة طبيعية من الجمال صنعها الله الذي خلقها بأدق التفاصيل. وإذا كنت من أولئك الذين يتأثرون بالإحسان وينقادون بفؤادهم إلى حب المحسنين، فتعالوا أحدثكم عن المحسن الأكبر في حياتنا، من إحسانه لا يعد ولا يحصى. يبدأ من نعمة العافية التي تحيط بنا في أجسامنا وأرواحنا، إلى الإحسان الذي لا يفارقنا. عندما أنظر إلى نفسي في المرآة وأجد العافية تجلل كياني، أتذكر من الذي يحميني من الأمراض والجراثيم التي تملأ الجو حولي. إنما هو حفظ الله سبحانه وتعالى. يوما ما فيروس واحد أذن الله له أن يفعل ما فعله بالعالم، وهو فيروس كورونا. وحتى لو قلنا أن الأمر كان مدبرا، ولكن من أذن له؟ إنه الله، ليرينا آياته،
يقول الله تعالى في القرآن: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذا الحفظ الذي يحيط بحياتنا هو من الله. كم مرة سقط طفل من على السرير وفوجئ أهله أنه بقي نائم مع أنهم توقعوا أن يجدوه مغمى عليه أو أصابه ضرر. وكم فيديو مر معنا عن أناس غيروا أماكنهم في لحظة وإذا بحادث أليم يصيب المكان نفسه. الآية تخبرنا ما حدث: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. عندما ننظر إلى أشكالنا نتذكر قول الله: هو الذي صوركم فأحسن صوركم. وعندما أجلس على مائدة الطعام وأنظر إلى ما فوقها أتذكر أن هذا الطعام هو نتيجة أمطار السماء وأرض أنبتت وحيوانات سخرها الله لي. وعندما أدخل لقمة الطعام في فمي وأجدها تندمج مع أسناني ولساني أتعجب كيف أستطيع هضم هذه اللقمة بسهولة، وأتساءل: من الذي رعى كل هذه العمليات المعقدة التي أنا أساسا لا أفهمها في جسمي؟ وحتى عندما نخرج من بيت الخلاء نشعر بفضل الله أننا تخلصنا من السموم التي لو بقيت أو لو تعثر خروجها قليلا لشلت حياتنا حرفيا. إذن لنتذكر أن المحسن الأكبر والأوحد هو الله تعالى سبحانه. وإذا كنت من الذين تسحر قلوبهم بالعظمة فتأمل: هل من عظيم في هذا الكون إلا وهو من صنع الله؟ كل جمال وكل إحسان وكل عظمة أصلها واحد، الله. يقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن كنت تفتن بالجمال فالله هو الأجمل، وإن كنت تؤسر بالإحسان فالله هو المحسن الأول، وإن كنت تؤسر بالعظمة فالله هو العظيم حقا. ثلاثة صفات كلها مجتمعة في ذات واحدة، إنه الله. حين تعلم أن الله يرعاك في كل لحظة تدرك أنه يحبك، وحين تعلم أنه يحبك كيف لا تحبه؟ كيف لا تستحي من تقصيرك؟ شاهد عتاب المحب. يقول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق؟ وكأنه يقول لك: ألا يكفي؟ ألا تستحي؟ وهنا نفهم سر قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. بالله عليكم ألا نستحي من هذا الكلام؟ الحب يبدأ من الله يا سادة، ليوقظ فينا الحياء ثم يشعل قلبنا حبا له وولاء صادقا لا يخبو بإذن الله. إنه غزل إلهي عجيب يكرم به الإنسان لأنه كريم على الله. إذا امتلأ القلب بحب الله استحى أن يعصيه وخجل أن يبتعد عنه. فلا يقبل العبد لنفسه إلا القرب، ولا يرضى إلا أن يكون من أوليائه. من أحب الله صادقا حرق شهوته وهزم نفسه الأمارة بالسوء وسلك طريق الطمأنينة والتوكل وعاش غنى لا يقاس بالمال بل غنى في القلب، لا يهتم لمدح الناس ولا يتأثر لذمهم ولا يعلق سعادته بأحد، لأن من أحب الله كفاه وأسعده وأغناه في الدنيا والآخرة. لا

أيها الأحبة، كم نحن بحاجة إلى المراجعة لنتعرف على حالنا في مجالسنا مع ذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. في هذه المجالس بماذا يلهج هذا اللسان حينما نختلط ونجتمع بالآخرين؟ بماذا نتكلم؟ خوضنا يكون في أي شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حال المجالس التي تخلو من ذكر الله تبارك وتعالى، فقد صح عنه أنه قال: ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وكان عليهم، يعني هذا المجلس، حسرة يوم القيامة. حسرة، هذا أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة. ولاحظ، هذا المجلس لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اشتغلوا فيه بكلام محرم، لو أنهم اشتغلوا بكلام مباح. ولم يذكروا الله تبارك وتعالى في هذا المجلس، فحالهم تكون كما وصف. فكيف إذا كان الاشتغال بما حرم الله عز وجل من قالة السوء والوقيعة في الأعراض والنميمة وما إلى ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال؟ عن أي شيء سيتفرقون؟ وكيف سيكون ذلك المجلس عليهم يوم القيامة؟ فهل مجالسنا أيها الأحبة عامرة بذكر الله عز وجل؟ ينبغي على الإنسان منا أن يلتفت إلى نفسه التفاتة صادقة، يصلحها ويقومها ويحملها على طاعة ربها ومليكها جل جلاله، فيجعل هذا اللسان يلهج بذكره. إذا رأيت من يشتغل بالناس ويلهج بذكرهم في المجالس، فأرشده إلى أن يذكر الله عز وجل وأن يشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير، فإن هذا هو الذي ينفعه ويرفعه. ثم إذا نظرنا إلى أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، والمؤمن يبحث عن أحب الأعمال إلى ربه، والأعمار قصيرة، أعمارنا محدودة، فينبغي في سيرنا وسلوكنا إلى ربنا تبارك وتعالى ونحن في تجارة معه أن نبحث عن الشريف من الأعمال والجليل فنشتغل به ونملأ به هذه اللحظات والأنفاس من أجل أن يقدم العبد على ربه بتجارة رابحة. والآخرة أيها الأحبة دار لا تصلح للمفاليس، والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قد يجادل الإنسان عن نفسه ويبرر تفريطه، ولكن الله عز وجل يخفى عليه خافية من أحوالنا وأعمالنا واشتغالنا. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت: أي الأعمال أحب إلى الله؟ الصحابة يسألون عن مثل هذا، ما هي أحب الأعمال إلى الله، من أجل أن يتقرب بها. فبماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. إذن ترطيب الألسن بالذكر، لا يكون اللسان رطبا بذكر الله عز وجل أيها الأحبة إلا بالإكثار من الذكر، ألا يفتر الإنسان عنه. وفي رواية

أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله. ولما كانت هذه العبادة لا تتطلب كلفة ومشقة وهيئة وحالا معينة بحيث يكون الإنسان لابد أن يستقبل القبلة أو أن يكون قائما أو أن يكون متوضئا، هذا كله ليس بلازم ولا مشترط للذكر. لهذا جاء الأمر بالإكثار من ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال. أيها الأحبة، لم يأتي في عبادة أمرنا الله عز وجل بها، لم يأتي هذا الأمر مقترنا بالكثرة إلا في الذكر فقط. حينما نؤمر بأن نفعل كذا يقول أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لكن في الذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لأن هذه هي الحياة الحقيقية. لا يستطيع القلب أن يحيا حياة صحيحة مستقيمة وبعيد جاف لا يذكر ربه، إن القلب بهذه الحال تصيبه من الآفات والأدواء ما لا يقادر قدره. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا في موسم الحج إذا جاءوا من عرفة ورجعوا إلى منى يشتغلون بذكر الآباء ومفاخر الأجداد، فأمرهم الله تبارك وتعالى بعد هذه العبادة الشريفة العظيمة التي تكون سببا لحط الأوزار، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أمرهم بكثرة الذكر. اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. العبد في الطريق أيها الأحبة لا يستغني أبدا عن الذكر بحال من الأحوال، حتى بعد هذه العبادة العظيمة التي أقيمت من أجل ذكر الله عز وجل، حج، العمرة، المناسك، الطواف، السعي، كل ذلك من أجل إقامة ذكر الله. ومع ذلك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهكذا في مقام الثناء لأهل الإيمان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. حينما يعرض الإنسان نفسه على هذه الآيات يخشى على نفسه من النفاق قياما قعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء الذين أثنى الله عليهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.

جاءني أحد الشباب منذ فترة ماضية وبدأ يعرض مشاكله وما هي أكثر مشاكل الشباب. قال: أشتكي من كثرة الهموم والغموم، أشتكي من قلة التوفيق في كل شأن من شؤون حياتي، ما طرقت بابا إلا وجدته موصدا مغلقا، ما أقدمت على مشروع إلا باء بالفشل. زيادة على هذا، وجع يلازمني في بطني، عرضت نفسي على الأطباء، تنقلت من مكان إلى مكان طلبا عن العلاج ولم أجده. قلت مستعينا بالله: المريض إذا مرض يذهب إلى الطبيب، والطبيب ينظر في أعراض المرض ثم يبدأ بتشخيص المرض، فإذا اكتشف العلة واكتشف المرض نصح بالدواء. والمطلوب من المريض حين يعطى الدواء أن يحافظ عليه بكميته المحددة في وقته المحدد. قلت أيضا له: المطلوب منك أنك تحافظ على الدواء. قال: لا توصي حريصا، فلقد تعبت وأنا أبحث عن العلاج والدواء، همومي كثيرة، مشاكلي كثيرة، آلامي التي أقضت مضجعي فلا أهنأ بطعام ولا بشراب ولا بمنام. قلت: العلاج موجود، لكن المطلوب منك أنك تحافظ على العلاج وتداوم عليه. قال: وما هو؟ قلت: خمس صلوات في اليوم والليلة، من أداهن حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن ضيعه الله يوم القيامة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأي هدى أعظم من المحافظة على الصلوات؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا هو العلاج، هذا هو علاج ذلك الشاب وعلاج مشاكل كل واحد منا، أن يطرق باب الطبيب 5 مرات وأن يرتمي بين يديه ويرفع إليه الحاجات والمسائل ويبتهل إليه بالدعاء والتضرع. والله لن تحل مشاكلنا ولن تكشف همومنا ولن تتبدل أحوالنا إلا إذا استقمنا في الصلوات. حالنا مع الصلوات يبكي العين ويدمي القلب ويقطع الجبين، والله لن يستقيم حال الإنسان إلا إذا استقام على صلاته. والله إنك لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلح أمر الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته، إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال، وإلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.

يا أخوان، الذي ينام عن صلاة الفجر، الذي ينام عن صلاة الفجر حقيقة يجني على نفسه جناية عظيمة جدا لا يعلمها إلا الله. الذي ينام عن صلاة الفجر يجني على نفسه جناية عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كيف تطيب نفس إنسان أو يرضى إنسان لنفسه أن يصبح يوما بدأه بإضاعة فرض من فرائض الله عليه، فرض يحبه الله سبحانه وتعالى منه وهو أحب إلى الله من سائر الأعمال التي يقوم بها في يومه، فيوما يبدأ بهذه الإضاعة، يوم يبدأ بهذه الإضاعة، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. وصلاة الفجر فريضة، فشخص ينام عن هذه الفريضة ماذا يرجو في يوم بدأ بهذا البدء وقد قطعت بركته من بدايتها وقطعت بركته من رأسها؟ يقول أحد السلف: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. الذي لا يصلي الفجر أو يفوت صلاة الفجر ضاع خطام اليوم وزمامه، ضاع منه خطام اليوم وزمامه، بخلاف الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة كما أمر بنشاط وهمة عالية وإقبال على الله سبحانه وتعالى، ثم يصبر على ذكر الله جل وعلا حمدا وتهليلا وتسبيحا، يكون بهذه الخطوة العظيمة المباركة التي استهل بها يومه أمسك بزمام اليوم، أمسك بزمام اليوم وحصل بركة اليوم كله لأنه أمسك الزمام. بينما الذي ضيع صلاة الفجر ضاع منه زمام يومه، ضاع منه زمام يومه. وفي صحيح مسلم قصة أبي وائل شقيق بن سلمة لما زار مع نفر عبد الله بن مسعود في بيته، وفيها أنهم لما دخلوا عليه أخذ يسبح ويحمد أحمد الله، وقال للجارية: انظري أطلعت الشمس؟ فلما نظرت وأخبرته قالت: نعم طلعت الشمس. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. اليوم ما انتهى، ما زال في أول اليوم، ويقول: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، بمعنى أن الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يمسك زمام اليوم من أوله بالصلاة أداء الفريضة والذكر لله عز وجل ضمن له اليوم بإذن الله، وفي ذمة الله حتى يمسي، وفي ذمة الله تبارك وتعالى حتى يمسي. إذا لما نتحدث عن المحبة وأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب، لابد من حياة عملية، وبداية اليوم في حياتك العملية لتنال محبة الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر. إذا ضاعت هذه الصلاة، ضاع هذا العمل، ضاعت هذه الخيرات، كيف يرجو الإنسان لنفسه المحبة والخير بمجرد الأماني؟ الأماني ما تفيد، الأماني ما تفيد. إخوان القردة والخنازير يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، يقول: نحن أبناء الله وأحباؤه. لا، وأيضا يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الذي يريد أن ينال محبة الله سبحانه وتعالى له يعمل بالأسباب التي ينال بها محبة الله، يعمل بالأسباب التي ينال بها محبة الله سبحانه وتعالى. وربنا جل شأنه يقول في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
إذن إذا اعتقدنا وآمنا أن الله يحب وطمعت قلوبنا في أن نكون من هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، فما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله من فرائض الإسلام واجبات الدين، فلا نضيعها.

من أكبر أسباب ستر الله لك يا عبد أن تستر المسلم، أن تستر إخوانك، فإذا انكشفت عورة لهم كأنما هي عورتك تسارع في سترها، وإذا فضح أحدهم تلملم عليه أمره وتنكر على من أراد فضحه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. نسأل الله الكريم من فضله: يا رب اجعلنا ممن يستر عبادك ولا يفرح بانكشاف عوراتهم. ولذلك أيها الأحباب، في هذه الأزمان ومع التصوير ومع السناب ومع تويتر ومع الواتساب ومع أجهزة التواصل، سار كشف العورات مهنة بعض الشياطين من الإنس، وصار بعض الشياطين يتلصص ويتجسس ويفرح بكشف عورة أخيه وبتصويرها حوادث سير يتناثر الخلق فيها، عورات نساء مكشوفة، يأتي مجرم بشري فيصور عوراتهم. مسلم ستره الله خلف جدار وخلف باب، يبحث عنه بجواله ليصوره، ثم يقول فضيحة فلان وينشرها وتدور حول العالم، والمجرم الأول هو الذي تولى كبرها. ستر عباد الله عبادة لا يجيدها إلا الأتقياء الأنقياء الذين يرون في إخوانهم أن عورات المسلمين هي عوراتهم. ولذلك المؤمن إذا انفضح مسلم أمامك ماذا تستفيد؟ البعض أيها الأحباب إذا قيل له: يا فلان يا فلان، فلان وقع في الزلة، يا صحيح؟ أسألك بالله احلف، حتى يبدأ وإياه في مسلسل كشف ما ستر الله. ولذلك ستر العبد لإخوانه باب لستر الله له يوم القيامة. تصور إذا أتينا أمام الله يوم القيامة حفاة غرل عراة، ليس علينا من جمالنا شيء، وخرجنا من الأجداث كما جئنا إلى الدنيا، ولقد جئتمونا فرادا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إذا أتى العبد عار من الحسنات ومن اللباس ويتذكر ذنوبه، أحبابي تذكر الذنوب السالفات، ورب العالمين أمر بالنار أن تجذب، ألا يكون في قلب أحدنا رعب وخوف من الفضيحة؟ أليس في موقف الحشر يوم التغابن، يوم أن تجثو كل أمة وكل عيون شاخصة وقلبه واجف تتمنى ألا تفضح أمام الناس؟ اللهم لا تفضحنا يا رب العالمين. والله إذا نصبت الموازين، الموازين نصبت، القلوب تزداد خوف. الفضيحة مهم في حي العزيزية ولا في حي من أحياء الرياض، الفضيحة أمام الخلائق منذ أن أهبط الله آدم عليه السلام إلى أن ورث الأرض ومن عليها، كلهم ينظرون إليك: أين غدرة فلان ابن فلان؟ الفاء الذي غدر، وهذه رايته، فعلت كذا يوم كذا، وتشهد الأرجل وتشهد الأرض وتشهد الجوارح. فضيحة، أما تحب في ذاك الموقف أن يقول الله لك: أنا سترتك في الدنيا وأغفرها اليوم لك؟ الله أكبر، ما أعظم منحة الجليل جل وعلا. تريد هذا الموقف؟ تريد رب العالمين يسترك؟ لا تفرح بكشف عورات عباده. يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فاستروا عباد الله يستركم الله. اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

Разумеется, я не могу разобраться, как это делать.

به نام خدای بخشنده مهربان، ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش و ذات پاکی الله که خاوەنی هەموو ناز و نعمتەکانە. درود و سلات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیشەوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانم خوشويستان خوشحالم او زارش لبرنامك خوتان رقاي قيشتين بخزمت ايوي عزيزو خوشويست قيشت موا اما وباسي او نخوشيو او علتانا دكين كضلي ويران دكن. طبعا ملاحظه كم لا محاضره بيشتول دا قلتم لو او دا اما اهتمام بدل دا دين قلت مان لبر او الدل زي جاي نظري خواه زل وعلا لانسان دا خواه قوره تمشي دوش تي دكا تنها دوش اوش دليتي لقر كده وكاني اغنى تمشي بجنو بالا قوتي هزي شهادي بنا مالي رسلتي انا هي تمشاناك اوي خداي متعال جل وعلا تمشي مروف كان دكا تنها تمشي جوش وين عندك دليان صندا امدلا بنوري خاي غور منور بوا صندا خوش مستني خاي غوري تدا صندا خوف ورزاي تدا صندا عشق اويني تدا صندا محبتي او پیغمبري تدا عليه الصلاة والسلام صندا عشق القرآن صندا زجي بمسلمانان دسوتي صندا اسلامي خوش دوي او خواهي قوره تمشي او دلالة وشتانه دكا و بتمشي كرده وكان شمان دكا صندا كرده وكان ما مطابقي او ايمانيه كهرمان قرتوا خالي شي تر كزور گرينغا لا لا لا مسألي دل باز بكين اوش اوه كدل نازاني گناحي بتسوق بكا عزيزان دل نازاني گناحي بتسوق بكا گناحة كاني همو كبائرن سبحان الله همو گناحة كاني كدل انزامي دا همو كبائرة بلام جسم انساني ما عدا دلي گناحي بتسوقو گناحي قوردكا بلام دل نازاني گناحي بتسوق بكا گناحة كاني همو قورن زابوه دبي براسي زور آقامان لدلي بيسكو هر او گناحاني كدل انزامي دادن همو كبائرن سبحان الله ذاتيش داي أكبر الكبائر وكو الشرك بالله كواتا دبي زور زور آقامان لدل بي بوهيك هندك باسي او نخوشي انا من كرت كا دل ديگريتن وكو ريا وباشان باسي تكبر من كرت لا تكبر راوستاين وعدن بيدان كوا تيروكا چي زور كاري گري خوشتان لو بجير مول ستكبر كبراستي تكبر گناحك سبحان الله يقل گناح قورا كان بلام ليش ما نو اقاش ما دين تكبري من هي همو من بقدر حدك تكبري من هي بلام هستي بيناكي كابراي چي تازير لبصرة او كابراي زور دولمان دبي برادر كان لي خرد بنو درن بوناي صفقية چي تزاري هي لهند که همو تجاره کن با بری او با سین و هند خلق تجاره تی دکرد لونه اتو بی اون دی دوی ابی گفت والله اخ اون ده همو معلومه همو سرود تو سامانم اون دیه تیم کره وره بی که والله یک بد یک بد بیستشیت خازان زه کارت اتو با ماوی چی جسی منگان ریق با قدر بیست هند اون ده پاره زیاد دبی والله تمام گرتی و همو پاره کی ده او تجاره تیو ایشتر رویشت کاته کبارکه ان لبوهاتو لهندسان سبحان الله نو اوه بوبا بلافاو بوبا فیضان و بوبا شپول لیدان پاپورکه ان غرق بو هر چی سروت و سامانی او پیاوه ابو همی رویشت طبعا که افلاسی هنا عادت اهل بازاری قدیما بو کسی که افلاسی به هنا بایی هر یکی توزگ لمالی خو یارمتی چی داده او سطا یک او سطا دو او سطا سی حتی حسب سخاوت و پیکرانی خوی کابراین قید کرده و نهانده هیچ بکوی لبازاری بس بدا خو ایسا کسی لبازار افلاسی بینی صد بختانشی لدوده کن بیزگل اوی کمار ویرانشی دکن زبوی او پیاو براسی که اهلی تازیر کانی بس راشتی چان بو خر کرده و هینا اینو سر پی خوی دوباره دیسان ماوی چکی پیسو گوتی امورا که
لو أتو ناي تزارتك يا أو زار الزمان صد صد بوناي بك أي توزك باري لدز بقولي بس والله بخاني كشم بفروشم بكو أو تزارتي بكم أو خواي قيد بمو بيك زاري حقي خلقك كش بدمو أو بقدري خواي قورا أو زارش عينا تزارتك يا زرر كرد وأو كابراي إفلاسي هنا لشان ما لو روينهات برامبر بازار وخلشي بفقيري بيبينو بكريتيال بيبين هزاعتا بغداية لبغداية بقرب السورة سبحان الله إشي بدستنا كتنها قوزة فروشت النبي يا والله كابراشي قوزي دروز ذكر دقو أقر بي بتسيئتو قوزم لبو بفروشي هل قوزي إشي درهمك كده دمي أو يقولي باشا والله يتر دارتي لسشاني خوي دادانا أو دارة أو برو أو بري توركي تيركي هبو أو تيركانا قوزي لناوبو ده سورة وده قرالنا وبغداية قوزي ده فروش روزي كان تازة باران باري بو سبحان الله عاردك كتازة باران ده باري هنده شو انده بتا قرو زي خليسك سبحان الله اوش براوكي دوز بوز خليسك شي بر بربوا هرتسي قوزة هبو شكا سبحان الله كقوزة كان شكا ده سيبا قرياني كرد اختياره چيش ده نشتبو لو لين تمشاي كر او كابره بربوا بوشي ودا قريه زوري زي بيسا قوتي كابره تزور بياوتي قرانو معقولي والله حيفة يعني لبو اوندا قوزي دا قريه وتسي اوندا اوندا قوزة اوندا يديني اتو دا قريه قوتي خالة بخواي لبو او قوزانا نا قريه قوتي ادي بوسي دا قريه قوتي دزاني بو دا قريه قوتي بيش بين صال بيش استاذ زور زور دولمان بوم بين صال بيش استاذ سن صالك بيش استاذ زور دولمان بوم خلتي بس راي من قوتي زارك هاتم بغداية أبو كوراني دارو يشتم صد دينار من بربوة صد دينار لين بربوة والله نفسم تكبرم ريبي ندام خم خور كم وعباية كم بخول بي نوكو بارك إهر قرمو يخشاهم لبارك إذا فرم دا أولا يورو يشتم ما وزاوتسيا دو صد سي صد بين صد قليوام لما عليه وندو كنسي دبا البرواتن سبحان الله بوتي أمن باشان إفلاس مينا خلق يارمتي دام هر إفلاس مينا خوا أمني هنا ألو شويني بعاردي دا دامو لو أرپين بلي خواي قورا أي مروف أوهمو كسرو أوهمو زررو زليني كذا بيني أو عقوبي أو تكبري كأليرا اللي دا أليرا أليرا اللي دا سبحان الله تنمان أوها تكبر لسا فقير لسا هجار لسا كسي نخين دوار لك كسي شي زاهي لك كسي شي ناشرين لك كسي شي بدبخل لسا كسي شي فقير ونزانو غريب حار دكين تنزار تكبر لسا الوان اللي دا دين أغاش مال خونيا لا أزيزان براستي دبي أغامان لتكبر تكبر براستي واد اللي دكا ويران دكا ويران دوائي وشي الحديثة كيخين متكبره أو نيئته يكبر لسلوان اللي دادين أغاش مالخونيا لا أزيزان براستي دبي أغامان لتكبر تكبر براستي واد اللي دكا ويران دكا ويران

او نفسي خوي باكاتوا او ضلي خوي باكاتوا بحق القران خوانا خواصي يك ذره يك ذره مسقاله ذريك تكبر من هبي لنا وظلمان ويران دبين پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام هرشما عندك دفرمين لا يدخل الجنه ناس تبهش من كان في قلبه مثقال ذره من الكبر يك مسقاله ذره تكبر تبي نبي شيخ خالدي نقشمندي او شيخ غورا كاستاذ نقشبندي كان كطريقي نقشبندي او هناك كردستان ام شيخ خالد نقشبندي خواه درزي عالي كي باش اوي ك دراسي ملايتي تواو كردو علم زوري بدس هنا سبحان الله راضي بو نبو لخوي راضي نبو لخوي ديزاني نفسو هواي زورا ناتواني بو نفسو هوا وبقات اخواي غورا زابوي هستا دقرال لكسيك الهزي بكا لكسك مرشيدي به لكسك شيخي به لكسك استاذي به كبراستي دلو دروني بو خاوين كاتوا ان شاء الله ليك لمحاضرة كان باز دكم ككسك اقبيو اي بكاني نفسي خوي بزاني تشوار هو كار انا كاي بكاني خوي دزاني يشيك لوانا كشيخ شي رباني هبي براسي ام شيخ اي بكاني نفسي بيبلي بو يدقرا ودسورا لكسك روشك يكشي درويش شي فقير وصوفي شي غريب بفقير دي قلت له تو دقري علاجي دردي خود بكي خالد قلت له بره قلت له برو علاجي تو لما كي لكن كابراه شي والله او كابراه بشتي لك عبيدان شتوا او هوا او زوري بيسير بو يعني او كابراه اقر وليا اقر اذا علاجي دلاندكا كودا بي بشتي لك عبي بشتوا كودا بي سو هسا سو مكي لو اندر فعلا ديتي خلق همو بران بر كعبي راهو ساينويش اذا كاب دا باريتو او بي او بشتي با كعبي كليو تمشاي خلجي لك يا ربي او تسيريك هسا سو سلامي لي كردو دسي ماس كردو هوال برسيني كردو دانش دا كنين قوتي امنيا ناردي تكنتو هندق سيلقا كر قوتي كوري خوم دردي تو درماني تو علازي دردي تو علازي دلي تو لهندستانا برو لك فلان شيخ وعالمي رباني هي برو لك نوي ما وقت بمي نوى إلى زدك شيخ خالدي نقشبندي هزار رحمتي خالدي بس رويش رويش هتا هاتا هندستان لهندستان تو خزمة أم بياوة قورو أم شيخ مباركة لكني دانش دي هاتي ما علازي ضلي خوم بكم براسي دم بقم بخوا براسي دلم باق ببيتوا يقلا ببو ولا قر خواي قورا وعلمي شم خوين دوا زورم خوين دوا اوي دزانم اوي دزانم او بلا برا شيخ كفر مو علازي تو او النيه من درس فيبري علازي تو اوي كخزمتي انفقياني من بكي شبيان لوليني شبيان لبيجداني قابيان لوبشو زلشان لوبشو خزمتيان كا قلم وقاقزيان لبو هرقرا دفتريان لو هرقرا كتابة كانيان خزمتكا اوي بكا اويان بدي اوي احمامي الو قربك اوي ايشي توا اخ قربان قلت ام زور مخيل او فوق انا بقدر ربعي من نازل في كل خوم اتو هاتي علازي الدلي خود دكي يعني هاسي علم فير دبي قلت هاتي ما علازي الدلي خوم دكم يا وا علازي توا قلت باشا يتر دستي بس خزمتي فقيه كاني ذكرت يعني حس قسينا ذكرت بس خزمتي ذكر دش ما تشيلو دش وش تنزل تشيلو دش وش تن خزمتي ذكر دن آوي ددان آوي لو قرم ذكر دن يعني جيسي لغرفة كو حزرة كي ددا إذن بس خلي شي خزمتي فقية كامو رجع يك دو فقية ديد ومزادة لي ذكر لسا مسألة شي علمي تحتي أو أنا همو غلط إلا مسألة كي والله راس تداخلي مجلسة كي كردو مسألة علمية كي حل كي أو أنا واقع ورما أي أو خزمت كارا او انت زيرك اجاي لك كتبي شرعيه ثم ما مستاهل كان قلت يا ما مستا او فقيه زور زين او قسمتك على الزور زينك بولي انا قري بخينتن اي بانجي قلت خالد اتو هاتي علازي دردي خود ذكي يعني هاتي علم في دبي وعلم بالله بدك يا قربان هاتي ما علازي دلي خم دكم وتذكر شيء علازي دردي تو لو خزمتيه دبي او نفسي خل لبن تي خداني دبي انكسار زميني دروس كي لا دلي خد انزا اتو دتواني بصر كبي ما مقاماتها ببري وبقيت خدا رب العالمين ازا خالدي نقشبندي هزار رحمتي خواي دبي خوايا او زاني براس انكسار لنا وبردني تكبر عزب غرور حتى نشيني حتى ورد خاش انك اتو ناقي تخواي قورا تكو او انا همو حزاب او انا همو مانع كبراسي انسان بقات اخوان لغرور لعزب لتكبر لحسودي ولغياء

أنا همو حجوباتن براسي همو دارن ديوارن لبيش إنساني كبرتواني برواتن بلو خواي رب العالمين برو زازلان مزانا أمبيا وقورا كهزاراني وشي من دعاي خير بودكو تمنى ما ذكر يجزا لخزمتي باين أو بم خزمت كردنو بو نفس الزليل كردنو بو انكسارو بو غرور شكان دنو بو تكبر شكاني قيشتي عزيزانم براسي إيمج دبيوابين وخاصة أواني كخوان بخزمت كاري دين وآيني خلق دزانن براسي دبي متواضع بن براسي دبي منكسر بن براسي دبي يعني خوان بزليل بزانن ناريم برامبر كافر وظالم ومجرمان نا برامبر خوا برامبر خلق تي تكبر لسا خلق ديدا دي تي غروري دكي لسا خلق تي عجبت هيا على برامبر خلق كيف بخودي ودزاني قلاي دم فتح كردوا تي أتو تي بزام تي تكردوا لابو خواي قورا اويك هتا همو فصل مهرباني خوايا اويك هتا همو حول قوتي خوايا نصرتو دي براسي هركاتك إنسان خوي بمفلس زاني كزاني هيتنيا وباشانش او نفس غدار بيسي خوش كاندو لمن بي خوينا غروري عزبي تكبري حسودي رياي همو لنا برد او وقتي والله ري اللي بودا بتوا او وقتي دلد منور دبيو برو رب العالمين بريدا كويتا تاكو دي دارو باسي نخوششي تلي دل بخواي قورتان دس بيرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

او نشانه کا غیبتی خلقی بکی بخراب باسی کس بکی یکی کتر لأخلاقی اهل قرآن اعمیه ولا يحقر احدا نابه کس بچاوی که سکت ما شاک امیش خاله که جاجر انسان بخوی نازانه اچه یاری به یکی دکا گالتی پی دکا اوشتی که خراب نابه انسان بچاوی کم بچاوی پشوک بچاوی سوک سیری هیچ کسی بکن کی علی او کسا که ایم بچاوی کی پچوک سیدی اکین لای خواه دقات لی ایم گورتن بی ولا یصب احدا نابی جوینو و تی ناشرین به هیچ یک یک بات اما نه حق آموزگارن با آبی آلتون بنوسرینو جاری واهی سری او فیسبوک آقای کابرا شوار کلمه نوسی و بدلی امنیه دیانشتی ناشیرینی پیاله اما لکوی دینداری ها جگه یه بیتوا ولا یشمت بمصیبت آخر ام نفسی انسان خراب اگر انسان جلوی نگره جاری واهی پی خوش برام برکی توشی آزار ببیت. یا خوی جاری واهی که توشی مصیبت یک بیت. ناراضیه لمصیبت که. اله یعنی اوکو بلی جاری واهی نعوذ بالله گلی لخواجیانه که. فلانشتم بونا که یا من علاقی کشتم یا فلانش دیا چی آخون ولا یبغی علا احد نابی دست دریجی با سر هیچ کسی بکن مروفی مسلمان نابی دست دریجی که جا ام دست دریجی با قصه بی جاری و انسان اها اچه قصه خراب شتی ناشیرین بی یکی گلی یا هر با کردار بی دست دریجی بکات سری ولا یحسدوه نابی ایرهیش با کس برید لکاته که ابینی کسی لتو جوانتره ابینی کسی لتو بالای برستره ابینی کسی لتو پالو پورو مالی دنیای زیاتره کسی لتو علم و زانستی زاتره نابی حسودی ایرهی پی برید چون که حسودی ابیت هوی تاشین و نمانی ایمان و باوری انسان ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق نابي قماني خراب به هیچ کس یک بری موافقی آیت قرآن وایا إن بعض الظن إثم نابي قماني به خراب به هیچ کس یک بری ایما چون که ایما قازینین حکم بین بسر خلقه فلانه کس فاسقه و فلانه کس مبتدیعه ایما قازینین نحن دعا ایما خلق بانگه کن بنای خواه بجوی کردین الحمدلله بجوی شیل کردین ایما پیامی خواه من گیان دوه وما على الرسول الا البلاخ تنها گیان دن من لسره ویا فرمی نابی اهل قرآن او ایک اهل قرآنه یکی از اخلاق کانی امی نابی گمانی خراب به هیچ کس بره الا مگر کسی که شیاوی او گمانه بید. اویش کاته که حسودی ابا بی علم و ظن بی علم ابی ایره یکی ظنکی با علم و بید. ذات الا او یحسود بی علم يعني وك بمعنى غبطي حاليبوي يعني حس كي توجوكو أوابت غبطي في بري ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم و
کاتێکیش کە ئەوێ قسە لە مرۆڤێ بکە بەوەی کە لە ناو مرۆڤایە عیبێکی هەیە ئەبێ لە عیلمەوە قسە بکە نابێ هەر لە خۆشت بڕێت حاڵی وی ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم وبيدن بي لو شتيش كتيايتي بعلم هناك تو شتيكي شت زاني تو بشي همي باسكي أبي بيدن بي بزاني كي كاتي كقس آخر أما زور مهمة أما مسائلي أمر بمعروف ونهي لمنكرة كاتي أجر تو بدوي باسي لكي كسيب كي أبي بعلم وباسي كي بۆیە بە عیلمەوە باسیکەی لەبەر ئەوە بزانی چەند پێویستە کاتێکیش کە نابێ باسی بکەی بێ بە عیلمەوە بێ ئەو کاتە ئەزانی لەبەر چی باسی ناکەیت بۆیە فەرمێ وەقەد جەعەل القورئان والسنە والفقه دلیل الى كل خلق حسن جمیل خواهی تعالی ام قرآن و سنت و فقه یا کردوت نشانه قرآن ام سنت و فرمودانی پیغمبره ام فقه و شعر زابون لدینه کردویتی با ری نمونی کر ری پیشان در و همو اخلاقی کی جوان هیچ آیت یگنیه لآیت کانی قرآن فرموده لفرموده کانی قرآن هەمویان ڕێنمونی ئینسانەکەن دەلیلی ئینسانن بۆچی بۆ ئەخلاقی جوان و خۆڕۆشتی جوان هەروەها حافظاً لجەمیع جەوارحه عما نهی عنه حەچی ئەندامی لاشەی هەیە ئەبێ پارێزگاری لێ بکە لەو شتانەی کە قەدەغی دەکراوە چاو قدغی لیک را و تو تماشا حرامی پی بکی به پارزگاری لیک کی ام زبانا خوا داویتی به انسانی که کل جوارح و اندامکان انسان نابه به کاری بینی لوشتانه که خوای تعالی قدغی کدو نابه دروی پی بکی نابه غیبتی پی بکی نابه نمیمی پی بکی نابه ازیتی مسلمانی کی پی بکی ام دست خوا پی داوی ام قاچ خوا پی داوی بوی خزمتی خودی پی بکی خزمتی کمالگاکتی پی بکی نابي بكاري بيني لأزيد داني خلقا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من مهاجر بكي ألين بوكس ألين كا أوي خوا قد غي كردو أم هجريكا تلك واسي دي إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم أجر رشت بزانستي أروات وداجن لشوينة كاك أيب شيء خدمة كابسانة كا شونا يا لشوينة كاك داعني شيء بيدنجا أبي همو أمانة بعلمه يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده أهل قرآن يكيق لأخلاق كاني أوي أبي هول بات يبكوشي بو أوي مسلمانان لزبانو دسي راسي سلامت ولا يجهل نابي نفامي بكات بنفامي بجولة ولد الخلقة أما زور مهم وإن جهيل عليه حلوما أقر نفاميشي لغلاكرا نفاميشي هاد بسرا أبي لسر خوبي حليم بي بشي أشتي تابي اللي تواني ولا يضرب نابي استمكت آخر إيوايا كابرا قسيكي بيالي بشي في شكيك بيواني حالي بوي وإن ظلم عفا أقستمشي ليك رابي أبي اللي بذلبي وإن تعفو وتصفحو فهو خير لكم لكاتي كامرو في خرابي لقال إنسانا أكا ليخو أقل أو إنسان اللي بردو چاو بوش بي أو باشتر بوي تبات يوتيوب شي قصي كبير وش قي كتي الله نعوذ بالله ولا يبغي على احد نابي دس لكس برسكاتو ودس دريجي بسر كسابكا بلا ماري كذبا
وإن بغي عليه أجر خلقش بلا مالي أمي دا صبر مروف إيمان دار آوايا يكظم غيظه أبي الرقي خوي بقات الجاري واهي الرقت على السين خليكي لو شو شو خط ريت أخوانا والي حالي بالقربان دي أبي هو الكاظمين الغيظة والعافين عن الناس يكي لصفات إيمان دار هو أبي الرقي خوي بقات لي بردبي خلقي عفوكا لي فالمير رقاكي خوي بقاته بوشي ليرضي ربها وي خدا كي رازيكا فالولينا لكي رازيكا ويغيظ عدوه ودشمنا كيشي توركا آخر أزاني لكاتكا كابرا جوان ايابتو توبي دنبي تو دوش دكيت يكم خوال خود رازيكي دوهم دشمنا كيش خليك اتعقيكا تو جوابي نايتو بوي كي الأخوان أسان فرميتي عفو لبردين جورترين انتقامه طوله لكاتك أكثي خرابة لقلتوا يا أكاتو عفو يا كي قصيبي نالي توا بس عك أجولي توا هو جورترين انتقام طوله متواضع في نفسه أبي ذات خويا إنسانك خاكي به إنسانك متواضع به کش خوف شه بسته زبیان که خویلی نگوره خوی بناست. اذا قیل له الحق قبله اذا قیل له الحق قبله هر که ات حق کم پیگود ابی قبولی او حق بکا من صغیر او کبیر او کس جوره بیابشوک آخر اب زور مهمه جاری وای حق بیکی علی پی نارحت حالي بقربان وهي حزتي عمر أفرمي لكاتي حقا زور رأى أقليك بيبوتا اتق الله لخوا بتصل له وشتايا يتر حزتي عمر هرقيس زيادة الروينة أكل كاتيك بليان خستواني حقك وقاف لو كاتيا وهي أمي زور مهمة حركاتي حقي كي بيوترا نابي سركشي بكاو بي عيبي ام حق قبول بكا ابي قبول بكا من صغير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم امين يا رب العالمين. دوباره عزيزان بخير بينوا بو درس بابتي خومان كلسر فصول في العقيده وكم نسر مؤلف داناري او بارتوكو او كتابا للايان شيخ عبد العزيز الطريفي خوي جورا رزغاري بكاتو ازادي بكات لتاركاتي زندانا كان برزان اما جيشنا لا باري حفده لفصل سيم كدلي فصل ثالث أويش كبابتي أو دكات حقي خواي قورا لسر يعني إيمتيا وحق يعني أو بابتك وكل الروانجي فرمودش بيغمبر هاتوا صلى الله عليه وسلم حقي خواي لسر إيمتيا وحقي إيمج لسر خواي قوراتيا أو حقي خواي قورا لسر إيميدانا وحق الله إفراده بالعبادة بجميع أنواعها. او براسيز مساليك الزوزر اي مدى بباش بزانين وكو انسان وكو بشر وكو مسلمان خواي قورا تم هافشي لسر اي مهي برعزان اي مكاتي كا عبادتي خواي قورا دكين بنداتي خواي قورا دكين يجو كروشو طاعتو عبادتو خواي قورا دكين دبي باش بزانين اوا ما في خوايا وحقك شي خوايا لسر اي مهي اي موان زانين فضل بسر خواي قورا دكين والعياذ بالله او ما فشي خوايا لسر ايميا افراده بالعباده بجميع انواعها تنكا او خوايا خاوني ايميا او ايمي لا نبون وهنايه تبون ايمي زنديكري توا او زستو شيويك بو ايما دروس كردوا او كاونو او خلقو كائناتش هموك هي خواي غوريا بويا هر اويش ما في لسر ايميا وحق لسر ايميا كا تانيا او برسين تنكا صاحب فضله نعمته أميل لنبون وكهناية تبون أوك حقك الله سبحانه وتعالى كوات إفراده بالعبادة. إفراد يعني برزان وشكزور ورده تنيا برستشو عبادة بو برورد قاربيت بو الله سبحانه وتعالى يعني شريشي لقد نبي هاوبشو ديكالاي نبي إفراده بالعبادة بجميع أنواعها يعني أو ضمير أنواعها ضميرك بو عبادة قريتوا همو جوركاني عبادة تنيا تنيابو الله بيت همو جوركاني عبادة كما مثلا عبادة جدوانا دهاتو دوائدين سر عبادة بس نيشنية بس روجونية بس دعانية بس بارانية بس قربانينية بس صلي رحمنية يتير صدق وخير وخيرات بقرب ما مفهوم عبادة مفهومة شي شامل دبي اواب بس تنيا بو الله بي سبحانه وتعالى بلغج لسر اويتيا كا حقي خواي قوريا لسر ايمة تانيا او ببرسينو تهيش هاوبش شريشي لا عبادتك خلشي تريتيك اللي انك ينقل الله سبحانه وتعالى خواي قودة فرميت وإلهكم إله واحد بارورد قارتان معبودتان إله يعني معبود معبود الراستقينة وإلهكم يعني اوي كمعبودتان اخواتان إله واحد تانيا يكواهيا شريكو هاوبش نيا لا إله إلا هو هيتش معبودة شي يعني حقيقي وراسقين وشايسي برسنية إلا أو نبيد كواتا تانيا أو شايسي برسنة عبادة بو أو دبي أو جدوايش صفات دو صفاتي خواهي قورش بازدكات هو الرحمن الرحيم أو خواهي كزور برحمو بزيو بخشندية ولا دنيا واروا لا قيامتيش كتايبة رحمكي با إيمان داران وألا يشرك معه غيره في أعمال القلب واللسان والجوارح. هذا سر جوركاني عبادة جوركاني برستش أويش هرچيك برستشو عبادة نابي هاو بشي خواي قوري تيدابي غيري خواي قوري بو خلقة شيتر بو مخلوقة شيتر بو أو شيتر غيري خواي قوري نابي بلات جوركاني عبادة لأعمال كان أعمال القلب يعني او كدواني كضل ديكات خوشويستين يعني الرازيبون كره بغض ايتر خوف رجاء كوبابتا اعمال قلبيانا
كزوزور جرينجا نناو ناخي دلو أواني بيد أعمال قلبي تنياد بيبو الله بي سبحانه وتعالى واللسان أو كردو عبادتانك بزبان دكريت قرآن ذكرى إتر أمر بتاك ونهي لخرافه وبابتانا همود بي بو الله بيت بو غيري خواي قولاء نبي والجوارح دستو بيو قاتو تاو جيتكو أو بابتانا أوش همو بيدا قطرة جوارح همو أو أعمالانا كردواني كدكريت تنيا بو الله سبحانه وتعالى هروا خواي قولاء فرميت واعبدوا الله عبادته برسش تنيا واعبدوا الله بو خواي قولاء بكان ولا تشركوا به شيئا هيتش هاو بشي لو عبادته بو غيري خواي قولاء نابي بقدر مسقال زريك مسقال زريك بو غيري خواي قولاء بتشيت اقر با مسقال زريك بو غيري خواي قولاء تشوه شريكو هاو بش بو لو عبادته او خواي قولاء قبولي ناكات خواي قولاء إلا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا خواي قولاء شتشي باكو خاوين نبي إلا باك خوي باكو خاوين وكردوي باكو خاوين قبول لكاتو ولي دقريت كواتا دبيس تانيا بو خواي قوربي او كردوانا كبدلا بزبانا با ايتر بدستو بيو قاسو او انا او كردوانا دا كريت كواتا مساليشي زور حساسة بريزان ايما عبادتا كان من او روك زور كسي بريزان مسلمانا عبادتي زور دا كان يجو روجي وحمو بابتانا ايتر لوانا بو سمعيا بو ريايا بو مصلحتك بو كرسية بو منصب نازان بو تيا دبي زوز وريابين بريزان أنا تقول مرزني زور عبادة بكي زور هي زور عبادة دكى بلام عبادة دكى بوصل دبي توا عبادة دكى لي قبولنا كريت شو شمان أورو أويا شيطان زوز ولا قلبان خريكة أو عبادة تي كده كان عبادة دكى برو بومي نبيت بالله دبيني ما شاء الله مزقوا تكان صور عودانا يعني عبادة زوز دكى بلام مرز أويا ياخذ ليره حكمه او كي ليره ودلن اساسي موضوعك سن او عباده برسشا لا اخواي قورا قبولا سن خواي قورا ولي دغريت هو اساسا بويا غير خواي قورتي دابو او بهي شي وي قبولي ناكات ولا يبقي الشرك الاكبر للانسان حسنا اوش مساله شي ترى كمؤلف باسي دكات كانسان شاكي كرت لا تمرد دوانا ده سال بازه سال يعني كردوه شاكا او عانت كرت لحامو هرس جوارة شاكا يكت كرت دواء او الشركي اكبرت كرت يعني كفر وحاو بشو شريكي بو خواي قورا او كرت هرسي كردوه شاكا كانت فوت صلى بيته والضربي صفري دقري كوبلي اسا لأكو عمليش حسابي مليار تريليون رقمتها بي او تريليون رقمها با اول شيء حسابي بالكاري جاراني صفري بكي نتيجه او كيد يكسانه صفر او هاني كفر حمو كرده وتاك كانت ضربي صفرة وكو عمليه حسابي برزان زور مساله شي خطره كواتا كفري اكبر حمو تاك كانت بوصل دكاتو خوي قرد فرمير بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اوحي اليك اي محمد صلى الله عليه وسلم وحي نيقات بو هاتو تخوار وحي إليك وإلى الذين من قبلك هروكو كتون بوتو وحي هاتو خواري وروا بو بيغمبركاني بيش ترش إلى الذين من قبلك بتي بيامكو بتي يعني أوك هاتو تخواري أو وحي بوتما بستك لئن أشركت ليحبطن عملك سبحان الله محمد سيد البشر خواي قورب بو خطابيا بو شوازة بيد فرمي أي محمد سيد البشرة سيد الأنبياء أي محمد هاو كتون نيقابو توبو في غمبركان شهاتو أخواري أقر الشريكو هاو بشد بيداكرت لئن أشركت لا يحبطن عملك حبط يعني بطلة فسدا هار تيكر دوتاك كاني بيشتن كرتي هاو يبوت الله بيتوا رجل بيتوا كأنما هي سدنا كردوا ولا تكونن دوهاي أوش نقبز رجل بيتوا ولا تكونن من الخاسرين وبتأكيد لاوي أويا يعني كداخلي لنوني توكيد ثقيله وبتأكيد خسارة مندو زرر مند بي لا تكوننا بوداعتو يعني لداعتو زرر مندو خسارة مند بي هو بوشي بو محمد صلى الله عليه وسلم خطابه كوات إيمي يعني بندي بسيط أو بيد صلاة تاوان بار أما زوزر أو لا ترى أو خطابه ما قريتوا
اگر خطاب بو موجه بو پیغمبری صلی الله علیه وسلم اولاتر ایمش داخلی او خطابین ایما با اولاتر کوا او درجه برزی پیغمبری کرده وکانی پوچل بکاتا و اگر شرک هاوش والعیاد بالله پیدا بکات کما حالا او که خوای گوره هلی بجاردو وکو پیغمبره بلام لیر دا یعنی او حرشای چی گوره بو ایمی عبدی فقیر و بسیط کوا تزو ضروریا بلن مسالی شرک شركي أكبر هم كرد وكان مان بوشل دكاتوا وهذا الخطاب لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فما فكيف بمن دونه وكنت هذا بس ما كرد كإما أو لا ترد قريتوا ولا يغفر الله الشرك لعبده إلا بتوبته وشركش كفر وكو جناح تاوان يبرزان صغيرة وكبيرة أو أنا لو أنا يعني مجالي تي دابي خوي جبر لي خوش بلام شرك يا كفر إلا دبی توبه چی تایبت بکی لسر او شرکی کوا هاو بشید بو خواهی گوره پیدا کردی و بگره اولای خواهی گوره واسده و شرکی بینی و بو خواهی گوره فرمه این الله این نوکو باس ما کرد حرفی مشبه بالفعل بو توکیده بتأکید این الله خواهی تبارک و تعالی لا یغفر ایش رکبه بتأکید خواهی گوره به هیچ شیوه لی خوش نابید لی نابورید لا يغفر لي نابرتو لي خوش نابي أي يشرك به اگر هاو بشو شريشي بوي پيداكر ويغفر ما دون ذلك أي دون الشرك يعني لكبائرة لقنا حكاني تر تحت ماشي إخوة يقولي لو أنا لي خوش بلام شرك أبدا إلا توبتي تايبت بو شركي دبي وازبينتو لو شرك إياه اگر ناخوة يقولي لي نابرتو لي خوش نابي هروا أخوة يقولي دفرميت إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إن الذين بتأكيد أوانيك كافروا ببرواب بروان بالله نهنا سبحانه وتعالى كخواي راستقينانا هربا وندشنا كبروان نهنا وصدوا عن سبيل الله وريقريان لديني خواي قورا كرت ريقريان لا ريقاي دعو بانقوازيو إيمانو أوانا هنا قرد ليان ثم ماتوا ولسر أو ريقريو لسر أو كفروا بباوريو شركيا مردن أواناتشين لسر أول شيء وازي مردن وهم كفار لسر أو كفريش مردن فلن يغفر الله لهم فلا وكو أهلي لغو أوانا دلن بو تأبيدا لسر أول شيء وازي مردن أبدا خواي قورا ليان خوش نابيد فلن باشا بو تأبيدا أو ما دام بو شيء وازي مردن بهي شيء وك خواي قورا ليان خوش نابيدو حتى هتاين ناو آقري دوزخ دسو تينوا باشا برزان كواتا شرك بو شوازا مهي شو خواي قورا لي خوش نابي ومن مات على الكفر فهو في النار هل يكي من لسر أو كفري وبيبا وري ولسر أو شركة أو هتا هتاين ناو آقر دبيد وكو خواي قورا فرميت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرتدد منكم عن دينه سبحان الله زوزر خطر برزان هل يكيك باش قز بتوا والبقريت لمسلماناتي بتو قاور بتا كافر ومن يرتدد يعني والبقريتوا باش قزبتوا لدينكي من ومن يرتدد منكم عن ديني او دينكي خوي باش قزبتوا لوازبنيتوك اصلي بشريت برزان يكمجا مسلمان بابا قاور ما ادم دواء وكل الزمان نوح وانا شرك وكفر وانا بيدابو ها يتر اصل خوي يعني اصل دين بو دين اسلام وخلق عبدي خوي قاور بو دواء ككفر وانا بيدابو كوات دبت ارتداد دور كوتن لدينا حقيقة راستقينك كباش قزبو دور كوتن لدينك فيموت لسر أو باش قزبو لسر أو بدينيي مرت فيموت وهو كافر لسر أو كفري مرت فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أو هاني بوشي وازا مردن لسر أو كفري وبدينيي وباش قزبو كبو ولس الدين براسي حرشي تاكيان كرتوا حموي وشل دبيتوا حبطت أعمال في الدنيا والآخرة لدنيا دا هرت أو تاكي كرديتوا همو بوصل دبيتوا يعني لدنيا إيش خيري لينا بنيتوا لو زوج جاري برز إنسان هند تاكا لدنيا كديكات براسي خواي جورا لا بادش أو تاكي كردوا إيش أشي تاكتر ونعمته شيء جورا تري بسري دا دكا نا أو كاتي ككفرين يا تاكي شو بيشتر كردوا بس بو كفر لبادش أو تاكي لدنيا خواي جورا تاكي لقالي ناك هتوا باشا ولا قيامتش بهي الشيوهيك خواهي قورا أو لي قبولناك تاكان كاني بوتل دكاتوا وأولئك أصحاب النار وأوانش
دبنا هتا هتاي نناو آگري دوزخ دسوتين و وكو دبتا برادرو دوستي آگركا او اندن نناو دمينيتو اصحاب لصحباتو يعني هتا هتاي لقل ليك جيانابتو اشتغ لقل بي دلني صاحب يعني لقلتي وكو صحبة يعني هتا هتاي لقل او آگري دمينيتو اصحاب النار يعني لي نابت الرايت هم فيها خالدون هربا وندجناها

خواهی گوره و خدای او بابده چی دور و دریجه لفصی ده هاتو ده اینه سره ایشه الله یعنی زوزر خطره اوان یا تو یان مسلمانی یان علمانی او نابی نابگون زری برغزان زوزر او رو که یعنی نا ولاتی مسلمانان لعالمی عربی و اسلامی زوزر شتا چی زر غریبه او رو که اتو مسلمانی و علمانی بید او دوشتی پیتوانه یک تره علمانی دلید دین يعني نابد يعني حكم بكاتو جيانو جزران بهيش يوق نابدين بيمد علاقاتي تدابي أو ناقد اللي قبرنا مويا سيسلام زور خطر أبويا ليه قضية كفر بديني يعني خلك كي واد زاني يعني نيوجر شو دكا وبلان فكرة علمانية وأخوي جور اللي قبض لك أو أخوي جور بأخوي ده فرميد حبي طق أعماله يعني أو تا كي كدا كي بناء وبناء عبادته يعني شو وازكي ما دين بيباوربي يعني كفريت هبو ارتدادك لو ديني بسبب او علمانيتي خواي قورني يجو طاعت لي قبولنا كات برز انوي هزاران وملايين اورك العالمي سامي دجيد بو فكر علمانيي زور خوي ماندي دك لو تا كان مقدار الزريق سفادي لي ناكد بس ليش خطره زوزو ترسناكا او علمانيته مالطا ويران دك لدنيا ولا قيامت هرتي او تاك عبادي واد زاني كسودي لو دغري نخير او بيامي خواي قوريا ديني خواي قوريا قبولي ناكد بهي شيء قبولي ناكاد يعني دبي ملكتي خواي جورو برنامج خواي جورو ديني خواي جورو بمسلمانة شيء توابي شريكه هاوبشو برنامج تر نبي أتو بلاي ولا من أو ما هادوش يعني نخير خواي جورو قبولي ناكاد بهالواش خواي جورو ده فرميت إن الذين كفروا أو أني كافروا ببروابن وكبهاس ما كرد يعني كارتدادي كردو يعني فاش كذبوا الذين كي برنامج فكرتي على قل هالبجار وماتوا وهم كفار او انا هرك كفريان هالبجاردو بيديني وارتدادو باش قزبو نوا لسر او كفري وبيديني يش مردن يعني كضلن ديني تريان وفكر وبرنامج تريان هالبجارد وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين او ببرواي يعني بمنيته ولا دنيا لسر او ببرواي او بيديني او بو كفر وبرنامج كفريش بمري لسر اوي نفريني خواي قورا حرشو ترسناكا حرشي خواي قورا نفريني خواي قورا يعني ميؤوزة بالرحمة خواي قورا نفرين أبن خواي قورا رحمي بيناكا وبزي بيناكا نفريني خواي قورا وفريشتكاني خواي قورا والناس أجمعين همو خلقكش نفريني همو خلقكش لساري أو كابراي دبي بويا وربما يكون الكافر حياة في حياتي نافع للناس بلا يعني برزان كقصيدة لين تاكا يعني كافريك تاكا وانا دكات هند خلقيا لوانا لجياني خوي لدنياي خوي هند تاكا دكات في حياتي نافع للناس يعني سودي هبو خلشي يارمتيه شي دداد يعني إيشي شوا دكات يعني هند كردوي هي بو تسخ يعني إيشي كبو مصلحتي عام خلشي شي كردية بلا من خوي خود وخوي بيباورا خوي قورا حيت أو تاكا نيلي قبل الله كات دلي فهذا تسخير له من الله كوني أو وكو بلين خواي قورة تون هني مانجي تسخير كردوا روجي تسخير كردوا بو خزمتي بشرية أوش دبت تسخيري چي كوني أو إنسانة أو بشرية كتاكيك دكا لخزمتي أو خالك دبت تسخيري چي كوني وكو تون خواي قورة باقي أوش تكاني دروس كردية بو مصلحتي خالك وأوانا أوش لو همان شي ودبي كتسخيري لسائل المنافع كخواي قورة تون شتي ديري مسخر كردوا بو قازان بخالشي بغيني وبشرية بقشتي بوشي وازك الشمس والقمر والرياح والسحاب وهي أكثر نفع للناس أو لو إنساني قازان زياتريشا أقر خورو أقر مانجو أقر أو بابتانا باو يعني هورو أو أنا طبعا هو نفعي زوزو قازان زياتر خدي شخصك عندك يعني قازان زو بابتاني هبيت كواتا لأن الكفر يقع على الكفر بالله لا الكفر بالطبيعة شنك أوك يعني إنسانيا كاتي ككفر دك بخواي قورا إنكاري خواي قورا دكاو ببر يعني باوري بخواي قورانيا لو بجانبي ككفري بخواي قورا كرديا أو كفرا بيوسط با أو شخصيا بويا نكفر بطبيعكا يعني أو سرشتي إنسانك إيشك دكا كارك دكاتو عن خزمتك دكات دبتهو كاري خزمتك كوني نناو أو دنيايا أو مسألة شدي جيانة شي سرشتي طبيعية كقازان زي شبو خلشي بلام ككفري بو خواي قوريا أو كفرا لازمني برواو بيرو باورو اعتقادك ليردا أو هيت سودشي بي ناغاني برامبري خواي قورك باداشي بداتوا والعقاب يقع على جحد حق الله وخواي قورك أو سزايد داد دا برامبري أويك ما في خواي قوري فوتان ديا

نك او قازان زي بوس طبيعات بوا سروشت وطبيعات كقازان زي شبو دنيا و دنيا قازان زي شغان دينا بما في خواي قوري شيل كردوا حقي خواي قوري كان داوا انكاري حقي خواي قوري كردوا العقاب يقع على جحدي حق الله لا جحدي حق الطبيعة نقل بوري بلين قازان زي بو خلشين ابوا نا ما في خواي قوري نداوا الليرا سزايكي لبر او هوكاري دا كوي تسار كواتا او هموي فصلية كم بابتي او ابو ما في خواي قوري اويا تانيا او بپرسرت بهشي ويك لعبادتا كاني قلبي ولساني وجوارحو دستو بيو ودلو انا همو بس تانيا بو خواي قوري بي شريكو هاو بشي ابدا بو خواي قوري نبيت اگر يك توزك شريكك هاو بشي لقلبو همو كردوا كانت لدنيا وقيامت بو تل دبي وخسارة من دبي ابو هندي ايو فصلي كوتاي دليل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد بريان وخشكاني بريزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس وستعيشي الله سبحانه وتعالى كم كوالا خزمت في بريز وخوش تويستا لباسي كيت اللباسة كاني شركة في خشاد أبينا و ديارة لواني رابردوكم على خالكي قلنا باس كرتاوي كوتمان شون بتقشت ناوهو زكاني عربو وشون عمري كوري خوزاعيش لری خولکانی خواهی ناو آگره اسوتین دیو عذاب دی لسروی کوا او بتیه نای ناو خاکی عربو هزکانی عربو بتبرسی دستی پیا کر و دوائی وش باس ماکن کچون بتکامو مسیاسات و شز بت او کعبی که ابراهیمی بتشکین بنیاتینا هجرتی کردو کسوکار و زیدی باو باپیلی بجه هشت دوائی وی کویست همی سوتینن لپی ناوی برز راگتنی الله سبحانه و تعالی و دجایتی کنی او بتانو او شریکانی که بوالله دانو بلان دوائی وفاتی خوی او بو كوا كعبي بتشكي ابراهيم بتشكيان بوبا شويني سياسات والشاص بتو في غنبال الاسلام محمد عليه الصلاة والسلام كبس ينظفش لقاته وسل اسماعيل كري ابراهيم عليه السلام والسلام اخوانا سلبي بتكان يدي سانونا لو بردوك الحمد لله بتكان يستاب الشيواز بروخسار نماون كبه فارسين بلام هاو تاو هاو شيوي ترهي كشيطان همو تشاخو سردميت كومال الشريكي بو خواه دروستكا تاخلكي ببرزو بيروز رايان قرنو بيان فارسن دجاتي الله سبحانه وتعالى زانين آية هاو بش بريادان لهردو جوركان التوحيدة الرؤدة هردو جوركان التوحيد يا أخوات رستي رؤدة يانات كتوحيد ربوبية وألوهية فالورد قاريتيو الرابيتوا شونيتي فرستي الله سبحانه وتعالى فرست رابيتي زانين رحمتي أخواتي قوريانا سيف فرمون جاري واهية أو هاو بش بريادانا لفالورد قاريتو صفتنا وجوانا كان إخوائي فروردقار عبد وكوي كإنسان كسيكي تربى الروزي درب زاني لقال الله سبحانه وتعالى كروزي ما فيه مخشي إخوائي فروردقار لقرآن فرمي براو خشك باشا كالم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين براسي إخوائي فروردقار خوي روزي بخش وخوانه ذو صلاة التوى ويان برنامه ياساكان لغيري برنامه إخوائي فروردقار ورد بقري ويان برنامه إخوائي لقال برنامه دسكردكاني إنساناتي قلبك أماش دي سانوا ليروا أشيتوا ناو شركوا هاو بجبر يعدان كخواف إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم براسي بريارو فرما الرواي جغل أخواي فرقار شعيني هش كسي كتنية فرماني شيداوة جغل ذاتي خوي كسي تنى فرستي وآتا سبحان الله الحكم كي خواب فرسن حسابي بوكرا وكال لجياتي الله حكمي كتن بداس كنبياني وهر اوش آيني برنامي فسند راست ودروست بلام زور بي خلقي ام راسيان نازانو ولي بي آقان هلوا فرميه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين آقا دار بنو بزانن كواهر چي بديهنانو بريارو فرمانيكيا هل بخواي فروردقارا بيروزو قوربي ذاتي الله فروردقاري همو جيهان همو جيهانيا جادي قد ليرا سبحان الله خلق چون ليديك ألا له الخلق والأمر أم آياتي كفاية بو خلقية كوريابية شون همو فرمانت قردونية كان بو الله أقارينيتوا ندرس كردنو جيانو مردنو هالصوران دني بونا ورا أبي هو الأمر أو خلقكية أبي فرماني تشريعكش كأمركاني الله سبحانه وتعالى هربو الله بقارينتو نكشون ياسايكي دسكر كيبه نكشون هوا هواسي خويب كيبه فنابقوا نكش شريكي بو قرام دا بو أبينين خواهي فرودقال لقرآن فرميه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أيواني كباورتان هنا همتان بطواتي ونجير ساي إسلامه فيريهم برنامقي بجوانيب كان وشوني هنقاوكان الشيطان مكون شون كبراسي أو دجمني أشكرا إيواني آني رخت لك الأس فيك قابر أخوي بمسلمان زاني والله إشتا إيمانة شوتاني وضعي ويه الله فرمي أيو كسيك إيمان ديناوة بتعطي شو ناوي سما تعطي تسليم برنامج إخوائي فرول جارنا هربيلا شو انتهى فرمي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هركس يا شويني أو برنامج أو بروجرامان أي تربك ويجقل عين إسلام ولي ونايل يا دفرمي وهو كسر لدوار رجل لدوار راو خسارة من ذاك هذا خسارة من ذي يعني شيء وعطش شوينا كي دوا زخة فنابع الله عنك هربيلا كاتي كباسي نصاني كان ما بوكا فرمي
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله جاء خلق وازن كباتي كباسي بتفرسيه كريام شريق لا دايت خلق بس ضلوا مشكو هوش ولا شيء را ولا بتو دارو بردو امشتاني كخلقي فرسيه مانغا وبابت مشتانا والله انسانان كيش افرسيه امره كان عياذ بالله حتى وتا قشبوا مالو مكان يعني بو فرسرا ونجات الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أفرمي الله سبحانه وتعالى براو خشك برئيزة كانم قاو رجولك كان زانو خواه فرستا قوشا جيلا كان خواهنا كان بهاو بشي خواهي فروردقارو بفروردقار يعني زان بأرزي خواهن حلال يعني وحراما كان وحرامي شان وحلالا كان جاء ماني شفرين ملكات شانا بن وبجيانا كان هر بندایتی فرستنش بو عیسی فور مريم كان كبيو انا بخوا قري خوا روح القدس العياذ بالله لكاتي كوان فرمان نم فكره وكواد بندایتی فرستن تنها بو يك فرستاو كان كالله سبحانه وتعالى كهيج فرستاي كي راس نيج گلو باكو بي گدي بو اوي ك اي كنا باكو بي گدي بو الله لبرامر اواني كي كنا او بشي خوي پروردگار و يبرا خوش خبر زكاني من ابينين لسدمي في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام عدي كوري حاتمي طعي هاتو لفرمديك فرمي خوالي رازي بي كاتي كتشوت خزمتي في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام خاتي جاوركين لقردن يابيني اي بيجوي كبيت المسلمات صليبكي لمن يابيني جام آياتي بسراخين دو كباس مانكر جا عدي جوتي اي في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام ويمن نان فلسطين في غمري خواش فرمي عليه الصلاة والسلام أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه أيويك أخوائي جور حرامي كدو بوتاني حلال ناكن جايوش بحلالي أزانا ووشيك حلالي كدو ونستان حرامي يكن جايوش بجيانكن وكان بالي في غمري خوة عليه الصلاة والسلام فرمي فتلك عبادتهم أأوى برسنيان كواتا قرتوش تيخ الله حرامي كدو لقرآن كسانك بوت حرام بكا وبقصي عم بكي يام بفيتشوانا وحرام وحلالي كابوت بقصي كي اوكو فرسني يعني واي با او دعوي فرسني شي نكرد به جاري واش هي لفرسنو بنداتي كدنا لتوحيد دو ما دس فيه كاتو جل هاو بش بضيع لانا كبرا وخش كباشا كان وكوي كوا انسان كسي كتر با روزي درب زاني لقل خواي فرورد يعني خواي جورجا فرمي ان الله هو الرزاق ذو القوة هو الرزاق ذو القوة المتين براسي خواي فرودجار خوي روزي بخشة وخاون هلد صلاة بتوى يعني ما نزور زو ختن كإنسان مسلمان أجر وريانا به توشي كارسات يك الشيطان ريجا كان يليت يك دا برو تاواني باب راستي ويبينين زور بي شيرك أمتا كان يبيج إسلاميش لبندايتي كنو برستنا أبو خواي جورا فنامام شون كوان بزورين كوليان لو ناكل كخواي فروردقار كالله سبحانه وتعالى هر خوي بديه نرو روزي بخشو جيان بخشو مريان نرو هلسون نري همو بونا ورا وان لو عنين كاليان ناكل وكوليان ناكل يساش اغي كسي كي موحيدة بيشتي كيو عمولي دعي هر او خلقي تريش كوتوتا ناوشي كوجواب يداتو عاتي شون كأزاني نابيهم دنيا ببيه خاونيك وخالقي فالصوري براست كسي عاقل حتى لا أوروبا جلبة لا سوي أمها مدرسة أو درس كاريا كبي كامي درس كدبي عقلي عقل أواه كبهوشة والله أنت الآية شو نتى برس نقيل للجوري دومي توحيدة كاي دوزيته يعني أو خطرك أي خايف الرجال القرآن فرمي قل لي من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ماشا سيقولون الله أفلا تذكرون يعني والله أخوة درسي الله درسي كده أويك لنا أرزايو أوشك إبن بتشاي خطأي كده روسي كده يعني الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لله قل أفلا تتقون قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يزير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقول لله قل فأنا تسحرون أي بيغمرة صلى الله عليه وسلم أبو كافر بيباورانا بلي آية الزوي أوشي كتيدا هي كي أقل يوزيرك وشي يعني لأن همي ملكي خواهي فروردگار قلت آية ايتر بوچي يادة وري ورنابل فيام بلي اي كيه فروردگاري حود آسمانا كانو عرشي قوريه قلت همي هدي خواهي فروردگار توش بلي آية ايتر لينا ترسم
خۆتان ناپارێزن لە نافەرمیانەکانی خوا کە فەرمانی کردووە بە شتێکە لێی دوورکەونەوە قەدەغی کردووە خۆتان نێپارێزن بڵێ ئایا کێ پاشایەتی و جڵەوی هەموو شتێکی بەدەستە لە کاتێکە هەر ئەو پەنابەخشە و کەس ناتوانێت سزای ئەو کەس پەنا بدا ئەگەر ئێوە زانن جاوان بوو ئەمە شەرەڵن چی هەمووانە بەدەستی ئەڵای سوبحانەوە تەعالە توش بڵێ ئایا ئیتر چۆن دەخەڵەتێن و فری و ئەدرێن لە کاتێکە ئەمانەش هەموو یەزانن بزانە ئەڵا سوبحانەوە تەعالە چەند بەبەزەی بەندەکانی براو خوشکە بەڕێزەکان ئابوو شێوازە جوانە مەرحەلە لە دوای مەرحەلە پێغەمبەرانی ناردووە ڕێگەکە وە ڕۆشنەکات و تا هیچ دەلیلێک دەسەولێنێ لە ڕۆژی قیامەت هەر بۆ لە شوێن ترا فەرمێن قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون أفرمي أي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أي محمد في أمبلي كي هي لأسمان وبهوي تشكي خور وباران ولزيش وبهوي خاك أو هوا ورزق ورزق وفران بيانه یان کی هەیە خاوەنی دەستگاکانی بیستو بینینتان بێ یان کی هەیە زیندوو لە مردوو دەربێنێ و مردوش لە زیندوو دەربێنێ هەروە کی هەڵسوڵێنن و تەکبیرکەری هەموو شتێک لەم بوونەوەرەیە جابینی خەڵکی لە بەرامبەر ئەم پرسیارانەیە هەموویان ئەڵەن چی ئەڵڵا سوبحانەوە تەعالە کەواتە تۆش پێیان بڵێ ئەی ناترسن لە سەرنجامی یاخی بوونتان ئایا خۆ ناپارێزن لە خەشم و قینی ئەڵڵا سوبحانەوە تەعالە جا ئەمەیە خوای پەروەردگای ڕاستەخنەی ئێوە باشە دوای حەق و ڕاستی چی هەیە جگە لە بۆماوی سەردەدانی بۆتان لە فەرمی خوای ئێوە ئیتر ئێوە بۆ بین ناکەنەوە چۆن نادەدرێن لە ڕێبازی حەق و بە ڕێبازی پوچەل و باتڵ بەڕاستی ئەللا سوبحانەوە تەعالا لە شوێنترا فەرمێ وەلئین سألتهم من خەلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون أفهمي خواهي فرود قابل أخش كبر إذا كان بيقمان أقا برسالة بباورة كان بكي كي أسبانا كانوا زي بدي هنا روجو مانجي فرام هنا بدل لي أيو بيدو دلي ألين خواهي فرود قابل الله سبحانه وتعالى دي تتشون لا أدين لي أخوة فرستي وتشون فريو أخوان براستي الخواهي جوري كوا روزيو ڕۆزی خۆی فراوانەکە بۆ هەر کەسێکە ویستی لێ بێ لە بەندەکانی خۆی و لە هەر کەسێکی جویستی لەسەر بێیگرێتەوە بۆ تاقیکردنەوەی بەندەکانی بەڕاستی ئەللا سوبحانەوە تەعالە بە هەموو شتێک زانایە و ئەگەر لێشیان بپرسی کێ لە ئاسمان و ئاوی باراندووە جا زەوی پێبژێنێتەوە پاش خامۆش بوون و مردنی زەوی کە ئیبینی بە چاوی خۆما وشک بوونی ئەو بە دڵنیاوی ئەڵێن ئەللا سوبحانەوە تەعالە تۆش پێیان بڵێ سوپاس وستایش بۆ ئەللا سوبحانەوە تەعالە کە ئاوا دان بەدە سەڵاتیانێن نەخێر بەڵکو ئەوانە زۆر بیان عقڵ و هۆش و ژیری ناخە لە کار پەنابەخوای جۆران هەر بۆیە فەرمێ وەلئین سألتهم من خەلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزیز العلیم بێگومان ئەگە پرسیار لە بێباوەڕەکان بکەی کی ئاسمانەکان و زەوی بەدیهێناوە لە وەڵامان بەدڵنیاوی ئەڵێن ئەللا سوبحانه وتعالى باڵادەستی زانە بەدیهێناوە ئا بەو شێوازە براو خوشکە بەڕێزەکانی من ئەبینی کافرەکانیش مشرکەکانیش دانیان بەوە ناوە کەەوە ئاسمان و زەوی و سەرجەم بوونەوە و مەخلوقات ژیاندن و مراندن ڕزق و ڕۆزیەمینە ئەللاوی سوبحانەوە تەعالە بەڵام لەگەڵ یاهاوبەشیان بۆ داناوە شەریکیان بۆ داناوە بۆی ئەبینی جیاوازیەکە هەیە لەگەڵ ئەوانی ئەمڕۆکەکە هەر بەڕاستی هەمویشی ئەبینن بەسەر دژایەتیشی دەکەن پەنا بەخۆی پەروەردگارەکە ئەو جابزای مراو خوشکە بەڕێزەکانم ئایا جۆرەکانی یەخواپەرستی هیچ پەیوەندییان بە یەکەوە هەیە وەڵام ئاڵێن بەڵێ جۆرەکان یەخواپەرستی هەمووی پێیوەستە پێکەوە واتە ئەگەر کەسێک جۆرێکی ناتەواو بێ ئەوە جۆرەکانی تریشی دێوە ناهێنێ بۆی بێ لە تەوحید شارەزانی براو خوشکە باشەکەی ئەبێ بزانی کەوە جۆرەکانی تەوحید چییە و ئەللا سوبحانه وتەعالى بەو شێوازە پەرستی کە لە قورئان و سونەتا هاتووە چونکە ئەللا سوبحانه وتەعالى کە بەدیهێنەری هەموو بوونەوەر بێ و ڕۆزی بەخش و ژیان بەخش و مرێنەر و هەڵسوڵێنەری هەموو کاروبارەکانی بێ هەروە خاوەنی هەموو ناو سیفاتێکی جوان و بەرز و تەواو بێ ئەوە بێگومان هەر ئەوی شایستەی هەموو جۆرە پەرستن و بەندایەتیکردنێ کە بەتاکو تەنها و هیچ کەس و شتێکی شایستەی ئەوە نییە کە بکرێتە هاوبەشی ئەللا سوبحانەوە تەعالە جا لەبەرەوەی برا خوشکە بەڕێزەکانم هەر کەسێ باوەڕی بە یەخواپەرستی ئەللا هەبێ سوبحانەوە تەعالی لە پەروەردگارێت و ناو سیفاتە جوانەکانیە ئەوە بێگومان ئەبێ هەر ئەویش بپەرستی و بەندایەتیکردنیش هەر بۆ ئەو ئەللای ئەنجامدێن لە تەوحیدی پەرستاوێتیشە
بلام اگر هاو بشي ببرياده لپرستو بندهاتي كدنا و بلغي لسن ناطاوي باوري لچل لپروردگاره تكي چل ناو صفات برزو پيروز جوانکاني خواهي پروردگاره هرو پيچوانه شو تسي بلو والا همو امشتان الله درستي كدن بلام لولا لجياتي الله بپرستي و شريكي بو قرار ده براستي براستي ترسناهي هاو بش برياردان لوا درکه یک گورتنیش تی الله سبحانه و تعالی قد غیک در سر بندکانی هاو بشبر یادانه برا خوش خبر زکانی هر کو چون گورتنیش تی کیش فرمانی پیک دو یا خوا پرستی توحید ماست و تعالی الله سبحانه و تعالی القران فرمی ان الله لا یغفر و یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما راسی الله سبحانه و تعالی هرگیز لو کس خوش نابک هاو بشی بو الله بر یاد بیش جلو همون توانی تر خواهی گر خوش بیاری و هر کسی کهش خویستی لسلی و هر کسی ها بچه با الله بریار بده او توانی که زور گوری با خواهی گر حال باست و به زور بریاری و ایشون انت را فرمه این الله لا یغفر و یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء سعی کرد دو جرم آیت دوباره کاتو سبحان الله لسورتی نسایتی چلو هش لسورتی نسایتی صو شانزه و ما یشرک بالله لبس لمیانا لویا کمیانا فرمه ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما هركس يا بجبو خوي جور انجام دا وتاوني كي زول غوري بو خوا هل بستوا مختاني هل بستوا لو تشاف ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا راس يركس يا بجبو الله انجام دا او غمرابوني كي زور زور خراب غمرابو فنا بخوي جور ويبينين سبارت با نصراني كان ك عيسى ينكر بخوا كوري خوا فمن لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وانا بيا باور بن كوت يا اخواي جورا هر عيسى كوري مريم العياذ بالله بس بوي كوت يا عيسى رابع الله ادري سيك اخويا انكر بشي بعيسى العياذ بالله طبعا نرى قدار بن عيسى اخوي رازيني في سلام يا اخويا نسمي وهل كسيك رازي بي بوي كلو فارس يا خوش يبان قشي بو كابيت الطاغوت بس في غمران صلاة والسلام وكو عزير سلام يا اخويا سوكو عيسى عليه السلام اما اخويا بريء انه ويك خلقي لجاتي الله ان فرست بويا ناس نرزي طواغي طواغي اقدر يحالط على بي ان شاء الله رون كريتو خلقي كي الله نصراني كان كافرني نافع الله يقول الكافر وتع الله فرمي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم سيك دعاتي ابواب جهنم زور زيادة خلقي بانقشا اكابونا ودوزخ بنا بخواي جيونا قلين نبيو ايك بخوشي بزعني بحساب بو حقش بانقانك بس بو رازي كرني خلط تأويلاتو ما نقول كيو دسكان كرني ودينا آيات كان بعقلو آرزوي خوي تفسيره كان عيازو بينا ويبه الزور وليابي بتاعتي ما وصبع خواسه كان لقياني توحيدكو رون كرنوي الشريق لاردانا مراست وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم سبحان الله شو ما دولي أنا خاتم أو أنا بيبارون كوتيا خواي قرر عيساي كوري مريم وعيساي كوري مسيحيش أفرميتشي عيساي مسيحيش أفوان أفرميتشي عيساي كوري مريم أي بني إسرائيل تنها خواهي جورب فرسن كبروردگاري منو پروردگاري يوش اهوا تأخيد يكاتو بيعت إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أو كسيك الشريك بو الله قرار دا فنا بخواهي پروردگار الله سبحانه وتعالى بهشتي لسا قد أغاك ومأواقيك بشي بآقر وما للظالمين من أنصار واستنكاران هيتش يارمتي درو سرخري كيشان نابي فنا بخواهي جورب أرواب بيغمبران وباورداران جفرمي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين براسي بوتو أي محمد صلى الله عليه وسلم بوأواني كبيرشتو وحيما روانا كدوا تواقر هاوبش بخواي كوري بريار بدن أو كارو كدوا كانت أنا ميبو شاء الله بيتوا لدوا رجع لخسارة من دورا وكان بيت ويبينين عبد الله الكريم مسعود رضا ورحمتي وخالي سيف فرمي في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم فرمي من مات يشرك بالله شيئا دخل النار هر کسی بمرد و شتی کل بیت ها و بشی الله سبحانه و تعالى و شت نه غادری دو زخم. و نفرمودیک تر جابری کل عبدالله تو فرمی رضا و رحمتی خواه لخوی باوی کی بی؟ نفرم پیامی گات خدمتی پیغمبری خواه لی صلوات و سلام. ای پیغمبری خواه لی صلوات و سلام. او شت چیه که ات خات آگر او و خات ناو دو زخم. و وشی که او خات ناو بهشت او. راجی بگر بم زاین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چون جوابی ام پیام داد تو فرمی پیغمبری خواه فرمی علی صلوات و سلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار هر کس بمريتو هیچ هاوبشی کی بو الله انجام نه دابه او چته بهشت و هر کس کیش بمريتو شته کی بیت هاوبشی خوای گورو چته نو اگری دوزخ
وابنين ابو ذر غفاري زار رحمتي خوي جوري للسربيه افرمي في غمري خوا فرميت عليه الصلاه والسلام اتاني جبريل فبشرني انه من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه جبريل هاد بولام ومجدي بيدام كوا اجر هركس الى امتك مردو هاو بشي بو الله انجام ندابو او اشتا باشتو ابو زريش فرمي من اشتم اي اجر دايم في سيكا ان زيبكا فرمي وان زنا وان سرق اجر شي دايم في سيشيك ديو يعني زيشيك ديو كواتا تاواني كبايد انسان اگر سزا شي سر خواد دوا یو که توبه شینه به مرد بیا حد لسج بجنه کرابه کلار خالی خوش به تبر مشیتی الله بس شری قرار دان نه خوشبونی نی برا خوش خبر زکانم و پی وی انسان مسلمان زو زوریا به لوی که وا شیطان بلاریا بیبا و رگفیلیت یک بدا بر براستی و بیا گادر بین برا خوش خبر زکانم انسان مسلمان ابي ثابت به لسل عقیده و توحیدتی و خوشی به دور بگه لشرک و هاو مجبر یاردان و الله سبحانه و تعالی يرى كتائب واني أمجار شبانين دواقين من الله سبحانه وتعالى قبول فرمو بيكين إن شاء الله دوانا خاني دعاتوا أجي نسر طوال كريبا سكان وغميدي خواهي فرمدكار وبردوام بينا سبي الله يعمتي ماندا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هتاوكو القريكي تربخواهي جولتان أسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لای خوای گورتان لبی مسلمانانی خوشویست میوانانی مالی خوا داوکارین لالله سبحانه و تعالی مجلس من مجلسی لی خوشبونی خوی بید داوکارین لالله سبحانه و تعالی امو شانی ایم دیلین ام قصانی ایم دیکین لپیناوی رضا مندی او دابید بردوامین لباس کردنی باسی کی گرنگ اویش لا اله الا الله همو ما رو لكعباكين برام كعبة لبر لا إله إلا الله دروس بوا پیغمبران عليهم الصلاة والسلام لبر أو شيهاتون مروفايتي لبر أو دروس بوا آسمان كان وخور وهسار كان لبر لا إله إلا الله دروس بوا ويجو طاعتو مسقوتو همي لبر لا إله إلا الله دروس بوا بهشت جهنم لبر أو دروس بوا فريق في الجنة وفريق في السعير لبر لا إله إلا الله كومالك لبهشتان كهالقري لا إله إلا الله كومالك لدوسختان كوازيان لا إله إلا الله هنا درزي رابردو هاتين السرباسي وثمان جبريل برسيارك يا محمد واخبرني عن الاسلام تعريفك اسلام ما انكرت بوي لو اني هركسك لايما خاوني بيرو ايديولوجيا وفلسفه بيت برسياري درباري فلسفه كي ليبكا ددق شارك يقصو بوكات همو اواني يسالم مزقوتي خوماندان بوني شو كمقصير يسال بردر قابو السين ام برادران الشكر ويش ندروا بلنتو الله بيناسي اسلام ما انبوكا تو الله يا إله إلا الله يعني شي تخوا أقر يقدانيان لصدا يقدانيش ياندرسو تعريفك صحيح أهل سنة وجماعي كربو لا إله إلا الله بداخوا أتينا وبردم إخبار دانيشين نيو ساعات سلدقة شي بيلت بس درو سي صال بي صال بدم بردم إخبار دا شي فيربوين تنها هوالي درو تنها في الكردن تشاو بستكي لخلق أم لا إله إلا الله أم إسلاما أبي نوكان مان قينين لمن الله كان مان قينين أبي خو مان تيب قين ليه ما نبرسليته ولا روشي قيامته الله سبحانه وتعالى دفرمي إيوان بعبث دروس نكرد وبيه دنهاتون أي مروف كونو كائنات بو دروس كردويد أستيرو هسارة كان بو داناوي جنجيكي جوان بو فراهمهناوي بوشيان عقليكم بيداوي بينينو بيستنم بيداوي بيغمبران بو ناردوي بيه دنهاتوي أقريته أبو الأيمن ليه تأبرسريته بناسي إسلام ما كرك الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة تبي تسليم بي بالله سبحانه وتعالى وبراءة من الشرك وأهلي أبي خود جياكيته ولقى الخلق كافر بيدين بأخلاق بروشت بدين داريد بأخوانا سيد ببرسني الله جهاتنا سروي من أن تشهد أن تشهد زور قرنقا يعني يقيني أو كسي منافق ومؤمن جياكاته أن تشهدك يعني عالم الغيب والشهادة عالم غيب وعالم الشهادة يعني تو بيني وبينين باورد با الله شون أي بينيت أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله برسمك أوي أي بينم مقامي مشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك دبلت مقامي دوم دابيد كبزاني الله أدبينيت أقل لو دو مقام دا نبي الله بنام عند إيمانك إيمانك راستقينني أن تشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله تشي هي بكورتيها مروجة كم يقشي نسري بوي توشي ملل نبين لا إله إلا الله تعريفي هي ركني هي مرجي هي واتايشي هي واتاب بيك هاتو لسوار بش كلي لا إله إلا الله تعريفيك هي كلي لا إله إلا الله دو ركني هي كلي لا إله إلا الله حوش شرطي هي أما أنا هموي كليلي كنت بدستو بيت ده مكاني بيونا بيت درقا كان درقا كمان بوناكاتو مرجا كاني لا إله إلا الله أويه أو كليلي مفتاحي بهشتا كرتوا درقا كي بهشت بوب وكريتوا
لا إله إلا الله رزقار كي إنسانا مروفا كان لروش قيامته بلا إله إلا الله وبين زناي هي كرة قتل شي هي كم ترخمي شي هي لا عبادته كان دا بلام لا إله إلا الله كي صحيحة بلام شركي بو الله بريار ندا ورزقاري أبيت همو سرزيب كي بمزقوت همو سرزمزقوت كاين سرزوي همو تودرس الكربن هشارة كاني سرزوي همو توناني عم بدي لا إله إلا الله كت تواونا بسودت بيناقين دينكت لا إله إلا الله كت توابو معصية تهبي تاوانة تهبي الله ليت خوش تهبيت غفور ورحيمة بند كم شركي بو بريار نداوم نا بالرحمة الله كبه بس ليرا قاداري هنقاوي يا كم بين حتى لسري بوستين يشتا كما تعرف كيف إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وأسماء الصفات أتينا سري لدى هاتو دا كالربوبية شيا الألوهية شيا أسماء الصفات شيا بلان أويك قرنجي إسا أتينا سري لا إله إلا الله دو ركني قرنجيها لا إله يعني نابو هموان إلا الله بليبو الله يعني تو هموش تيق لابي لبرنامه لا سايد اسكرت لبيرو فكر هرش تيق هبي جاهليت عشائريت نازان من بين باشم باو با بيرانم هنايتي تشي تشي همو لابي بلي بو الله بلي بو رسولك صلى الله عليه واله وسلم لا اله الا الله لا اله يعني نابو هموان نابو همو اله كي دروينا همو خوايك ناراست مروف قالك هن اله يعني مشكا نمان بسوا مروف قالك هن إله يان مانقايا نمان بسوا مروف قالك هن إله يان شهوتا نمان بسوا بس أويش حزي لبيكات هما نبتي يقى فرستي بوثا فرستي نمان بسوا أي بروادار إلهي تشيا الله خالق يم كونية أو الله كباوري في هنا وكأيما استاباسيكين لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وشيء إيشي كور زور أسان حقا فيري من الله كان مانيكين كوركم لا إله إلا الله زاني يعني شيء لا معبود بحق إلا الله هيش فرسلاوي مستحقي فرستن يجقل الله سن أسانا من الله زور بما ناي زانت وشيء أسان والله إسلام قرسنية والله ديني الله قرسنية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله اشتكي لسرشاني إيما داننا ولس إيما نيتوانين من الله يكيشكولي فولي يكتواني فيريكي لا معبود بحق إلا الله واتايش جوانشي فيركي هل من الله يوه قوربو شرطكاني فيركا قوربو سيمرتبكي سي تري توحيدي فيبكا ألو يضربو بيد أسماء وصفات الله شونا شيبو خوي بريار داوة هنقاو بهنقاو تيقيني لقال الله قوري يكيت خوش مان فير بين كاتينا وكان مان فير كرت خوش مان فير بين كاتي شكرا كان مان فير قيان قورترين شدتي إنسان زاني تشيا بس رمر قايا كنت أي جيانيتي سري لا راستي ذكاتو سري لا تشبيكا لا راستي كشيكي هي دسي برس كردوتو فرميس كيتا بچا وكان دعاي بوكات لا تشبيشي كريكي هي دعاي بوكات جگر خورنیه مشهور خورنیه زاین چند برکتا زاین تو کوتا ای جیان تا چند دلت با خوشکات تو دنیا جیلی دو کست جهش تو که دعاد بود که لسر توحید پروردت کردن با قداری ام لا اله الا الله بین فیرین و کان مانیکی لا معبود بحق الا الله چند آسانا هیس پرسلاویک شاین و مستحقی پرستنی جگل الله لا اله الا الله نا بو همویان تنها بلی بو الله لا فرمان برداري دا لا حاكم يد دا لا حرام وحلال دا نكيبرو همو لا الله ورقرين كابو أقاداري او بين دور ركني هي مرجع كان لا إله إلا الله لدرزي دات وشي نسري إن شاء الله تعالى هواش هواش لقلب قور الزانين لا إله إلا الله سبحانه وتعالى هنقايش أنين بو فيربون خوم إيوا وبير خومان وهموماني هموماني ديني نوا كلا إله إلا الله شن قرنقا كمفتاحي رزقار بني مروفا كان لسر زويدا أقادار بين قاعدك هي دفرمي التخلية قبل التحلية أقادار بين لا إله يعني إيوا يعني تو خوت خالية كيتو لهموشتك لهموشتك العشارية كفيري كراوي لرابردو على هشتك إنجا تحلية كي إنجا خوت جوانا كيت
خود ارازيني توا بچي بلا اله الا الله جازان چن بونت خوشه بيت ايما عشائري ما تيكل بدينه كمان كردوا ايما بيرو فكري خو ما تيكل بدينه كمان كردوا ايما او حزما ليتي تيكل ما بدينه ككردوا دينك انا ناسيته وكام دينك كام لا اله الا الله كيا لكو تعيد لو كان الا الله سبحانه وتعالى لما نخوش بيت رحم ما نبيبكا عاقبه خير ما نكا بدايكو باوك ما نخوش بيت شفاي نخوشي مسلمان عم يا رب خلقك يزور داوي دعاء خير يعني يكردوين يا رب شفايا بديت يا رب شفايا بديت مسلماني نخوش خاني هوا ونالا كليو اواني شكر وزخت وكوملك نخوش خانن هن كان نخوش كان يعني بر ازاره يا رب ازاره كان يعني نسر هالقري يا رب ازاره كان يعني نسر هالقري يا رب رحمان بيبكي شفايا يا رب العالمين شفايا نخوشي مسلمان بدي يا ربي لما مجلس هركسك ازارك هي نخوشيك هي مشكليك يا رب لسري هالقري يا رب فقير كان ما برزقي حلال دوله منك يا رب العالمين يا رب فقير كان ما برزقي حلال دوله منك يا ربي ازار ما نسل قرينا رحت كان ما لسر هالقري يا ربي بما نجري وبصر اسلامك راس سقينه وحقيقي يا ربي ليه ما نخوش بي لديك باوك ما نخوش بي يا ربي هر مالك يا شيتي اشتي خيت مالك يا ربي هر جنو ميردك منالك فينا داون يا رب منالي صالح يان بيبدي يا رب منالي صالح يان بيبدي.

0: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده.
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دستكانت أن هرب رنو باتوزي دعابك بأميدي أوي آميني يشيق لئي وقبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لده پارمو بنا وزوانا كانت داوالي أكم باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دك إنسر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر توبان هي لي بپارينو خواي هر توبان هي داواي لي بكين خواي خو إما غيري تو كزنا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شاي سي پرستني دخوايا خواي أقر قناحة كانش من زور بن أقر قناحة كانش من قور بن بلام خواي لطف ومهربان وعفوتو قورت ترى دخواي بكي بقوري وعزته وزلالي خولي ما خوش با. يا ربي خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا مام بقوري بود الله شي خاوين او دل را شی سپیکی تو خواه خواه او بغزو عداوتی تی ده فریدی خواه دلشی سلیم دلشی مطمئن دلشی پاک بگرد من با قسمت کی خواه مهربا خواه جان من خوش کی گذران من خوش کی خواه حالی امت محمد لنا راحتی دایا خواه او رشی لامت محمد بدیتو خواه او رگ لامت محمد بدیتو یا ربی خواه أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوريو تمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانكي لشوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانكي خويا لشوي ليلة القدر محروم منك خويا لشوي ليلة القدر محروم منك يا ربي خويا دعائي كما قبل بك خويا هر نخوشك هر دردارك هر كسك لزيك كوتوا هر سزنك كلا سزنو بندي خانية هر غرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرزدارك خويا هر بينوايك هر كسك محتاج وبيوستي بيتا خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي آمين آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا في الخير ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. لقل في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لقل هنقواكاني جيانا مي أو خوشوي سوسر ورمان دا لدرسكاني رابردوا باسي كوتاي جنجی خیبر مان کرد با آخر شته باسی گرانوی او هاولانی کماوی کی زور نزیکی 15 سالک ل مال و اهل و کس و ارز و هموشتی شکوان هلکن درابونو چوبونا لای حبشه و گرانوی اوان و گرانوی اشعری کان و تا اهل یمن کل همان شوتی کلی اوان بوبون ابو موسا اشعری و خوی و براکانی و قبیلت و عشیرت که بشی کی زوریان که پیغمبری خو علی صلی اللہ علیہ وسلم بشان وصفك جاواز وصف أهل يمني كردوا فرميد أرق قلوبا أي خلقاني كان دليان نرم بودين كمالك صفتي جوان بازك على أهل يمن الإيمان يماني كفرميد إيمان يمانية عادة البيغمبري خوة عليه الصلاة والسلام هج منطقة يقنية بشي وشي عام أو صافي خلقاني نكرد بلا حقيقة دا بلام يتر منطقة منطقة خلقاني كابون كفي عادة بهمشتك وخوان داوت دس بيغمبري خوة عليه الصلاة والسلام خوان داوت دازم إسلاما وبردوا مش بدري شيء تاريخ وهابون أخير شد باسي قرانوي أو كوملانة ما انكرد وهروا باسي فضلي أن ما انكرد كبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام تناند لا غنائم ولا دسكوتكاني خيبر ببشي نكرد وكتايا بجداريش أن نكردوا وهروا باسي فضلي أن ما انكرد كاتك لقال عمري كوري خطاب رضي الله إلى سربيت لقال أسماء إكسي عميسي خزاني جعفري كوري طالب رضي الله لهم يان بيت قصايا كيوتا بيني أنا ولا سرقزي شي زورت وشي هجرتي كردو وشي بوش كردو هجرت كردنكي جورت اوانی لخدمتی پیغمبر ابونو لمدینه ما و نتوانی یعنی اوانی ک اواربونو دور کوتونه توانی د 15 سالک شونه تحبشه او کو باسی شمکر حبشه بیت بیت اخر شان له قراوتو هلبته یعنی به پی هندګ احداث جیاواز گو قرانوی بدو امدا پیغمبر خو علی صلوات و سلام بر دوام بل ناردنی مفرزو غزاو جولا به زکانی و ها ولان سلام اخوان لی رضی الله علیه أبو أوي كتأديب ديوي نجد كانجا يهو تقريبا نوعا ما قريشي زمان كردوا تشبه شاوتر ساندين وتشبه صلحش وهروها يهوديش ودور ده بلا هرماون بنيان هر هي وتوانيش تشي كم يعني هي بلا طازة أو شوكة وقوة وهي زين نما وكا مترسيكي زور جورة بوسر أو دولة دروس كان كبيغمبر إخو عليه الصلاة والسلام بيناي كردوا ودور ده لا جورة بونو بفرعون بونو كشان ده ما هو تو أوي كمال قبائلي زور لبري ديوي نجدة برو ديوي نجد كقبائلي برتوازو بارشة بارشن وبشي كزوري شان عادة صفتي أنا وهاب وهر كوان جقل لو كتجارتي أنا كردبي بشي كشان شتيو رجريان كردوه لخلشي رجري خلشي عن كردوه بلام لكاتك كبرنجاري بيغمبر هبيت قريش إسرائيل ما أنا كردوه بكاري هنا ونتوان يعني هاتون بجورك لجورك كان بجداري عن كردوه بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام ایشی لسر آوانش کردو. پیش آوا یک دو بو ری پچوشی یهود ما بود. یک دو بابلین تجمعی پچوشی یهود که جیان لقلاکانی خیبر جیان لبنو نظیر جیان لبنو قریضه جیان لبنو قینوقاع. چون مدینه و اطراف مدینه به حقیقت یهودی زورتی ابو. باسیشم کردوتم الله علیم ایشی لاسباب کانه و بو کپیان واب ول اساس ده ک زانی ویانه او پیغمبر لبیدید. آوانش پیان واب او پیغمبر لخویاندید. یعنی او پیغمبری که چاوری اکری تو دید لیهوده. وزاني وشانا نوعا ما لو منطقة شوية كا أو بيغمبري بوديت بأهل الكتاب تا حد يكيزور بما ينزاني وهر بوية زوتر مناطقين بردو تأوي تاوكو خوان لويدا حرششان لقريش كردو لمشركيني بابلين أنصار كردو أو سو خزرش كردو كا قربيتو أو بيغمبري هات بناغي شركو بتبارسي أما لبنو دليني بلان فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين لبروا الأخوان النبوة كافر مبي. كاتب بني على لبدا بشي كيبو شاركني بيغمبري خواب عليه الصلاة والسلام. بلام كهات باورن بينه هنا ومحارب ينكر. يشجع لو أنا منطقي فدشي بيه وتيك
پیغمبری خو علی صلوات والسلام هاوشان لقل شونی بو خیبر صحابه گنیرت لا یعنی ک محیصی کر مسعودی ناو و داوان لیکات ک ببن مسلمان و آمدنی ببن مسلمان و تسلیم نابن بلان لدو اوی خیبر رو اداد خبری ان پیغاتو مباشره یعنی به منطقه فدك ببي جنگ نونر گنیرن بولای پیغمبری خو علی صلوات والسلام اون آمدین مصالحه و عقد بکین چون لقال اهلي خيبر عليك ريكوتي مجاور ريكوي يعني زراعتي خو مانكين لشوني خو مانبينين شطر شي او كدس مانك بشيتو بولاي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بيتو تسليم باو بكريت او فدكيك لاستاذ انا قد الله تمني دل دهات واغر لسر قصيف في تنو ما نقسم ما كرد او كنانو اويك زوي بيو خرا وك ابو بكر الصديق رضى الله الى السر بلدوي وفاتي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فاطمه كشي پیغمبري خو دعواك ابو بكر الصديق رضى الله الى السر بنيدات بو شكا تطبيقي امري بيغنبري خواك عليه الصلاه والسلام ك بيغنبري خوا فرميت يمن معشري بيغنبران نميراد جرين نميرات مالي اجيري خوما نميراد جرين ونميرات شمالي اجيري ما تركناه صدقه يعني قائد كرشي هيتي ب ميراتش بنوكان خوي نامنتون وميرات پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم میراتی بجینه هشتو به معنای ک ما ترکناه صدقه او ک بجینه معنی هشتو صدقه لدو امانوانی و ک بزن هیچ بشی شی دنیای و محبت و وست دنیا و دزگتن به دنیا و تی یعنی هر ونه برا و ک اتباع پیغمبر خو به جاری ک باس ما کردو یعنی و ک خو بر شلک و وچو نو پیغمبر خو بزن علی صلی الله علیه و سلم بو نی زکات ور گله حقیقت قولی راجح و ک بو نی زکات جور بگش ک زکات شپناش زکات جور ناگر حصر کراون يعني في غنبري خو على الصلاة مش تيشي نكر دوكلا دواي خوي دا كروب ياخد شوك شزاو أواني كشوار دوري خواني إتر بروان السر واني وسر كونه أمانا نا ما قصي ما دو دنيا نية قصية شوين شوين قيامة لك وشوين في غنبران صلاة والسلام الله على سر ميراتي أمبريتي ولا ميراتي في غنبران كنبوته دين داريو جاندني دينه يعني زكريا كداوي من علاقات يريثني ويريث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يعني ميراتهم ليه بقري ميراتي شيء ليه بقري يعني ميراتك أو بيك بريتي بلويك لدواي أما بيعن براياتي بمنته يعني خو ناسي بمنته دين داري بمنته مشقتي بيعن براياتي بمنته لقى فضل كرام شو أنا كشيدة بارحوا دينو مصالح لقى بيعن بري خواك عليه الصلاة والسلام لا أو شو أنا فدك تسليم بيعن بري خواك طبعا أم شو أنا بوشي خاص بو بيعن بري خوا بيعن بري خوا تالجيان لابوا لدواي أوه قوتي خوي قوتي خزانكاني بقشتي لن فدك ابو قوتي خوي قوتي خزانكاني لن فدك ابو وبيغنبر خو علي صلي الله عليه وسلم بوري شكل خزانكاني صالانا قوتي صالشي خرما واماني بو ترتيب كردون يعني قوتي صالشي كاملي بو ترتيب كردون نربو ناشرعين يا انسان زخيري صاله بخاد حتى سنتي يعني قربتو اني مثلا زخيري صالك بخريد اشتيكي ناشرعين يا بلي توبه ما يشنا بجيد نبي غنبر خو علي صلي الله عليه وسلم عاده زخيري صالح شيء هم خزانة كاني زبط كردو بس زخيري خزانة وياك عايشة دايشي ما دارنا فرمية خواردو معنا يعني بريتيني بولا سرتو سامانك وجيانك لا أو بري إسراحته قل إن كنتن تريدن الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اختيار لبين خزانة كان في قبل دوام بدر نبو أجر الدنيا تانيت حسنا الدنيا يوجكو خلك بجينو أهمو قيدو نار حتى تان لسر نبي تعالين ومتعكن وسرحكم إسراء زمتان بدم وهرشي تان هي بتان نمي وكوهر خلك يشرب جي أجر الله في قبل كيو قيامة تانيت فإن الله عدل المحسنات من كنا أجرا عظيما قيامة يوم بيرخات وقيامة تان دسك الدنيا ودسكوت الدنيا لا يوهي جنية أبا بساطة لقال أم تكليف قرسيك شند بسيط لقصك يا غنبري خو خزانة كان أوها بجيش صلاة السلام يلا إلى سبيت لدعاء يا غنبري خو علي صلاة السلام منطقيش كي بيوتي وادي القرى وادي القرى أكويت بين مدينة شامواني يعني زيادة لا أعمال شارواني مدينة أبيتواني أعمال لتعبيراتي تاريخك كان لأعمال فلان شار يعني سر بشارواني أبيه يعني سر كيوتو سر شارواني مدينة بوي بيوتي وادي القرى مجموعيك دهات ومنطقي زور زور من بتنشت يكوبون ك بابلين بشيك يهودي تياجيا ولي وجده بهما شو بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ارض اسلاميه بيكات بيش قوا
حادثة رو أدات كبيغن بريخو عليه الصلاة والسلام شيء بوادي القرى خزمة كاريش كي لقلا عادة بيغن بريخو شن كسيق لقلا يابون بو راقرتني والله كاني بو أريشيق لمعنى لخيبرة وكو جنابتان شارزان باس مانكر أنا سيكوري مالي شي لقلا بو رزاي الله يلسل وأنا سيكوري مالي شي بو لخادم وخزمة كاري بردوا مكاني بيغن بريخو عليه الصلاة والسلام تاريخي شي قوري هي ولا صحابة معمرة كان لو صحابانيك تمانيك زور زور جياو تا اواخيري جيلي صحابة انا سيكوري مالك ما اوتورزا الله الى السربية وز مالك زور كيزانو زور منالو نوشي بجي هشتو ان لسرو صد لانو كاني انا سيكوري مالك رزا الله الى السربية اشتي عجيب هيل جياني دا بهر حال ايشك لو خاتبانا نايم دعان بوا كخزمتي بيغنبري خواهي كدو عليه الصلاة والسلام شي دايتي بيغنبري خواتاوكو خزمتي بكا قد جيك بوا بابلين رفاعي كردي زيدي جذامي يا أيتي ببي غمبري خو عليه الصلاة والسلام تاوكو خدمتي بكات لا قلت شاكردني بابلين خريكي ترتيبي ولا خكاني بابلين وشترو أواني كلا قلت ببي غمبري خو هيبوا خريشي أوانا أبيت مجموعة لو جماعتي أو منطقي كوادي قرآن دين فرصتك أجرن تيرك أو شيرن يعني وشون التير باراني كان أم خزمة كاري بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بركويته أكجري بركويته أكجري جيش إلاش تعجيب كان أويك لدواي أوي أكجري كان جيك مجموعة لها ولان ولن هنيئا له الشهادة يعني خواص قبل أخوي شون الله شهيد بو بلي أخوي دسكوت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فهمنا والله أما يشك لوانيك يشك لعباكاني خيبر كدس كوتوا غلاها نيخسوتا ناو غني مكان واني وبدزيو هولي قلتو طبعا كسي جنازان في أغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي استا حاليا سزاد ريبي زين سيبراين بويكا بزان النزيكي لابي أغنبري خو كفاية دني النزيكي لابي أغنبري خو شو كفاية دني بوي الله سبحانه الرسول أفرمد ومن أبطأ به عمله لم يسع به نسبه كسي قعمالي خوي فريناك نسب فريناك حقيقة حركة سو بتنيا أشيته بردسي الله سبحانه وتعالى خزمة كاري بيغن بريد لبال أو دايت لقل أو دايت بكل كدنايات أقل بيتو أوامري الله بشكينيت الله سبحانه وتعالى كباس قيامة دكات أفرمد فلا أنساب بينه نسب ناخوت لو رجدا من كريم ملا فلان قسم من كوري شيخ فلان قسم من كوري فيسار قسم أولياء فلانم أبو ناخوة دوانا هر كسو خودي خوي بيغن باري خواه كواه أفرميت يشي شيكل لو شخص كان لها والله كان كناوي نهاتوا دو جودنا عليه نثوان تسليمي كاتو فرمي بيغن باري خواه منيش أمام شارد بوان رسول عليه الصلاة والسلام فرموي شراك وشراكان في النار أزاني من على نسيم الشراك وكن على اسفن جوابه نشتي شي بسيط بوا كبابلين قاتشو بانجكاني أقريبا باتيك شراكين على كي بيالا هل كون على اسفن جيما بانج قاتش خيطة بينك واني أما بوا دون على آها بسيط دون جودنا على آها واني بيغم بريفو عليه الصلاة فرمي تاشيك ودو تاقي دوزخة زورتون بولا سر غني مخواردن بيغم بريفو عليه الصلاة والسلام چونك جيشيك آها تعاملي لقلانا كريت جيش خطره هرچند او جيش خاوني قيام بيد الحقيقه دا اقربيتو قائد يقظبتي نكات ابيت جيش شرخور ابيت جيش بلامار ادات شكا نصر وايه سركوتن وايه قوته عسكريه وايه انسان له خو لي باش تشيكا وازن درقاش كراوتو انا هر بيت ابيني بدري جاي تاريخ او سبانيكا سباي راقي ترين جيش يجبن كاتك دابت يم بس الشهر هيش اشياء نيشتو انا بونت اهلي طالاني لپیش هم حاوله کن داغن لپیش هم نزنم شته کن افرن هیچ تکمیل نمی‌کنه چون انسانش عادتاً شته گه پیوته عقلیتی جمعی یعنی هندی تو لتاکی تنهای انسانی که مضبوط و عیب عیبه که چون او جماعه و ام جماعه همی بر اخلاقی روشتن انجا ام عقلیت او لی بر اخلاق آرود یعنی جون عادت بیریش تو آن که خوی خوانی خویتی اما زور رو عادت که برتر مشکل لگال خارجی که بوده الان او کسی که لگال هر مجموعه کابل و آن مثلا نکایش حدیث کانی شاره دادن بوش کو انسان لناو کومله که اگر جیا او بردوام بو ذاتی خو یو شخصیت او قیمی خو زو زال ده زاد اگر پاره نی پاره زی اگر او شخصانه خاونی او قیمنه بن کای پاره زی
او قيم يكون هركو ملشتي دنياوي بسميتي وبيكواني هر بو پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم مثلا قزي غنيمه وغلول غنيمه داس بردن بو هر چنك بي زوت محاسبه كرد وعقوبه الله سبحانه وتعالى تنبو بلان بدوي اما پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم جيشك وسباكي تعبئات كوانا كاتواني رايو قيادي محور كان اداب السؤال لصحابه كانوا بوي او منطقه تميك كبيوتي وادي القرى كسعدي كري عبادو حبابي كري منذرو سهلي كري حنيفو لقل عبادي كري بشر ام شوارا پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام بو ام مجموعه ومنطقانا عرض اسلامي ابو اكات كتاب من بمسلمان شوكا هركا سكبي بمسلمان يجيبوا ما قبله شي بو شاي لبوشراو قال شي شي كرد بيت افرمت قبولي ان نكردو هاتن بو برنگار بو نواني ورده ورده ورده ورده مبارز یان نرد او چون لید عینی شد زورم بازی کردن پیش رو به رو بونه و یکتری یک مبارز یان کدیت دروانه زبیری کر عوام برنگار یبه توانه کوتای پیهنید دوهم مبارز یان کدیت علی کر ابی طالب رضی الله علیه وسلم برنگار یبه توانه ایکوجی سیم یان دیت ابو دجانه برنگار یبه تو ایکوجیت افرمون تا نو لمبارز کان یان شاک کان یان هات پیش و هر جاری شان پیغمبر خوا صحابه ش بنار ده ای فوتان لدوی كشتني هابنوان انهيارا كانوا تسليمون يعني برنقاري شركنا هابنوانيو انجا پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام ماوي شوار رجلوي امانيتوانيو مصالحانا كان لسر اويكا صلح اهلي خيبري بيكردو اگر چي افرمون لدواي همو مبارزيك عجيب لما لدواي همو زورانبازيك ككوتون پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرميتي ببن بمسلمان بارزاو ابن سلامة ابن هر سور بن لسر يكرا بن بمسلمان حتى هر نوشانه کشیده دعای که این هیاره کن انجام تسلیم بدن انجام لگال اجلا پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم مصالحه لگال آمانی شاکات با مصالحه که لگال اهلی خیبر اکرد ویتی بوی بزنن جهادی پیغمبر غزوکانی پیغمبر که خویتی دعای چون اروات یعنی ام دیوی اشار دیت وانه که پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم لجنگا و بر دوامش هدف کی اوی خلق بیب مسلمان کوتای پیه هندیت پسشان غزویشی کر رو آدات که هر پیغمبری خو طبعا لیر دعای چوار رو جمنت وانه ل منطقی بابلين وادي قرى پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام شو روش ما وتواني دواتر رسول الله صلى الله عليه وسلم برو غزوش كارواتيوتي غزوه ذات الرقاع غزوه ذات الرقاع سبب كي او پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام لري هوا غري سربازي كي واني خبري بيجي شتو كوا قبائلي جمع لقبيلي بني محارب بني انمار وهروا بني ثعلبة كبديوي نجد أرون جاء مانا وردو ورد خليكي خوكو كردنوان بو بلن قاربونوي مترسي مسلمانان وليدانيا مثلا دزلي وشان دنيا پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام بهمان شيوا بناو هاولان دا اعلاني چون دروا اكاتواني بو غزوه شيكا وكل درسي بيشوا باسم كرد اسراحتو دانشتنو امانا وردو ورد خو حافظي كردو وكو چون پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام لبدايتي وحيا فلما مضى عهد النوم سبدا بخوتن وبالدان وخوتن ما نكو تايب هات مادام بيغمبراتي سبدا بخوتن واسراحت كتن كو تايب هات بويا ككاتك وفادكات فاطمه كشيك بسري واكلي افرميت اي هاوار بو نارحتي كاني باوكم بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرموي لما ودوا نارحتي بسر باوك تونيه لمودو كرب ناراحتي وما نكوتاي بهات بوفاتي پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم كوتاي بناراحتي وازارو هلاكون وما ندون سلاحتي كردو كقراوتو برفيقي اعلى پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم نزيكي 400 تا 100 لها ولان بهمان شو كو ابنو لدوري پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم عثمان كر عفان لمدينه بجيه يلا دمجاريان اي كاب والي بسر مدينه للروايات كاتون نفر من ابو ذر غفاريه والله صحيح روايه عثمان كر عفان رضي الله لسر بن لم غزوه ده لخدمتي بيغمبر اخواني عليه الصلاه والسلام بيغمبر اخوا لنا مدينه بجيه يلا دوكو والي بسر مدينه جيغروي بيغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام بيغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام كبوان اروات بو منطقه راكن هلا قرن بشاخوشي وكان داود الاشن والله بغيرتي امانه او بزور جار افرت كانوا افرتكان يعني بجيه اشتوا واحتمال زور زوري شزيات او افرتانن ك مثلا لو انا بن كل كوي لكاني خوانا لتشين او انا بجيان شو رايك كردو هندك لو افرتانا كون دس مسلمانا
اكونه دز مسلمان متقان بجيش تو افريتكان ين وكو اسير اجيلان لاي صحابه كان لا هواني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام هل بو معلومات ام غزويه پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام نزيكي 15 شول مدينه نماوي يعني نزيكي 15 شول بيچو حتى ترزه بو كو كشي بسربيت بو بيش خو بيجو بغرتو بفتريش كم هاولك لهاولك كان نيتو بو نام مدينه فرمي خبر يعني بدلك سلامتي بلام پیمانه چه تادین ور شکر رایان کردو او قبائلانی که خبر هیکو بونوانه دواته که پیغمبر خو علی صلوات السلام له امنیتو شاور یا نکات مجموعه شان دین له دورا و دور خوان حاضر اکن بوئی برنگاری پیغمبر خو ابن علی صلوات السلام اله را پیغمبر خو بجال شیکا نوش به صحابه کان به نوش صلات الخوف کات بس غیر شی غیر یوسیغانی که کردو پیغمبر خو چوار رکعات کات او هاولکان کی شی دور قعد نوش کان او که پیوت صلات الخوف پیشتر باس ما کردو بلام هیچ برنگار بونه و جنج گرون عادت در چونو کوتایم پیاتو رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر اتوانی و دور ده اگر اتو برو مدینه طبعا ام غزوه بو چی پیوتا و ذات الرقاع جابر کری عبد الله رضی الله الا سر بیا ده فرمی کله خدمت پیغمبر خو روشن علی صلی الله علیه و سلم عالم غزوه انا نزیکی حوکس و شریک ما برکوت تقریبا بحوکس و شریک ما برکوت کواتا زوربی زوری برینی رگاکا با پی بریومانا افرمی گرماش بو بسر بردو کندلانی شا اروشتین همو قاسو مان لتوپدو بو قاسو قل مان هموی لتوپدو بو لتاوا جل مان ادری قماش مان ادری امان هالان دا قاسو مان امان بس پی بوی پی بروی بیوتی ذات الرقاع لین هموی پینو پروی بابلی یعنی با پرو قاسو بس بو لتاو اوی که بسر او برده گرمانی او شاخ و چیوه اروشتن و پی اروشتن زور باید چکا بحو کس تا هنده که فرمونتانو کس یک گوشتری ها پی بو بوی بزانی ام جیشت چین یعنی که همو عالمیشان هنوه تا سر چوک سر اوی که حسابش گوری هم بو بکری لکه تک اگر اعتباری اوها قوتی مادی و نازم سی چیو ما نبکرید لو جیشان که به هیچ اعتباری چی بو نکرید بلا هم قوتیشی که پالا پی واند افرمید که گران وانه پیغمبر خو علی صلوات السلام صلات خوفی بوکردن کله قرانو ده هات نه بین دو شاخو لشوبو گشت شو بسره هات لیش لشو کان لقرانو یا پیغمبر خو علی صلوات السلام ک گشت نو دولکه فمش شی ام شو حرسیات ما نقدت تابه یعنی اما لري کر ياسر رضای الله لایبت لقال عبادی کر بشر ک عبادی کر بشر ک اسپیش استاز باس ما کله پیشود را رایش دعوت دستی پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه ایش یک لأوائل سرطاکانی انصار لقبیلی اوس کبونت مسلمان لبیعی عقبی دوهما ایش یک بولی دوانزا نقیبکا دوانزا نوانا رکی که پیغمبری خو حالی بجادون لنا بیانا لشو یک لشوکان عائشی دایش ایمان دارانا فرمی پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه تهجودی یک لشوه دنجي قرآن خواندنه جهاد لناو مزجوتكي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بصوتشي برس قرآن يخواند. پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام فرمى عائشة فرمى بيوت متيو صوتي عباد نيا. بيوشي لكبائر إلى جور بيواني أو زبوا حتى لسر دستي مصعبي كري عمير كبوتة مسلمان كمصعبي كري عمير جن جبوا. أوش أم كاتيك أبي بمسلمان بسبين صالة تمني عبادي كري بشر. لبيش صعدي كري معادو. وسيدي كوري حضير أمانة أبوة مسلمين لأوائلي أنصار كانك أبوة مسلمين كبير غنبري خواه عليه الصلاة والسلام جوالي صوت كابد بعائشة فرمي ده فرمي وصوتي عبادنيا أفرمي تبر الله يا رسول الله عبادا فرمي رحم الله عبادا وغفر الله له درسي بيشو شتمان هل كسيك بير غنبري خواه بخاص دعائي بكر دبيت إلا كوتايكي بشهادة كوتايكي هاتو وبيعيشي جنقاوليشي بأزاو بتوانو بأزمون بوا لهمو غزا كاني بير غنبري خواه بجداري كردو عليه الصلاة والسلام لا بدر وحد وخندق لا هر شيء اواني كبي بوتي غزوي في غنبري بو كردبيت الا كوتايكي با شهاده كوتاي هاتو وبيا شي جنگاول شي با ازا وبتوانو با ازمون بو لهمو غزا كان في غنبري كو باش داري كدو عليه الصلاة والسلام

ئەهلی ڕێدا و سەیلەمەی کە دا باشەر کراوە کە هەڵ ئەگەڕێنەوانێ لەو جەنگەدا کاتێک گەشتە ناو حەدیقەکەەوە ئەوی شکل لەوانەیە کە ئیتر کە جەنگ دێت ئەوان زۆر تون بوون یعنی خۆیان تەسلیم نەکردو بەنی حەنیف خەڵکانێکی زۆر لێهاتوو بوون کە لە پێوتێ شەڕی جەماعەتی مسلم لەسەر مسلمە کتاب شەڕا کردو مسلمە کتاب وتێتی من پێغەمبەر منیش عزیزی مسلمانان زۆر دراوە حەتا کێشە دروستە بێت لە ناو مسلمانان عەبادی کوڕی بەشیر هاوارەکە دەفەرمێت تکام وایە هەرچی ئەنسار هەیە بێت ئەملاوە چه انصار باب تاملاو انصار كان جاء كاتو بتنهي لك انصار كان بلا مرده لنا حوشي حديقه كي مسلمي كذاب ده عبادي قريب ايش الشهيد بيت شهادتي اجاتو او كاتو برحل اماري كوري ياسر فرمي لك عبادي قريب ايش لك الله والله يا رسول الله ايما حرس هذا اللي نمشو تابع يعني اما فرميت حديث البخاري هاتو لبدايه الشو وتم بيامودوتم تو سري أول أجري يا أخيري شو شو ما توزيعك بو حرسيات في عنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي سر مدخلي شيوكا بقرن يعني دولكا مدخلي دولكا سوشي أو سري ما ليرى إسراح هذا كني ومدخلي أو لا بقول شو هالكسيك بلي هو جت يعني لبيني شاخ كان أو كان رأيها أو بعض مدخليها كبينا جروبه فرمي عليه حرسيات بقرن يهو فرمي مشوين أمالي كرو ياسر فرمي بيا مدوتم تو شفتي يا كم أجري ديامن يعني نيوية كم ونيوية دو ما توزيع كر أفرمي فرمي تو بخوا من حرسياتي نيوية كم أقرب الشوي السحرايو هاوينو البتا تشربانيو وشول وغولو هاولان هموي إخوان كردو توانو إصلاحاتي عن كردون خوتون أما لي كوري أسري شرائك شيتو خوي لي أكبت أباتي كوري بشر رزاي الله إلى سربيت أفرمي كوتن كوت من يشكردن خليكي شون يشكردن بوا و خليكي خواندني دسي كدو بخواندني سورة كهف لا قيام الليل قيام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه تا أخير صوتي خوش عباد وبدني خوش كويتا خواندني القرآن لو شوادا أو هندق لأهل السيرة فرمون أواني كسباكان ينبجيه يشتبو كقران واني إيشيان أو كجيرابو البته لی بجی ماو خیزانه کی خوب بود. بویا بریار ادات شن سپاکی پیغمبری خواب کرد تو علی صلی الله علیه و سلم بوید سیکیانی باشید. لشوا کاتک عبادی کوی بیشتر لشونی جای و عمالی کوی اسر خوی لکو تو همیان خوتون. افرمید لشوا دا البته دیار کابرا که هاتو ل دور و ترمایی کی بینی و زنیتی اما حرسکانی حمایکانی شون حرسی کلوا حرسی نقطکانی شون. بۆ دوورااو دوور لە دووریەکی زۆرەوانێ تیرێک ئەوە شوێنێ بۆ بەرەو ئاراستەی ئەو تارماییە کە ئەیبینێت یەکەم تیرێکدا لە عەبات هیچ نەنوێژە بڕێ نە هیچ ئەوە یشێکە لەو ڕووداوە عەجیبانە دووەم تیری تێگرێت دووەم تیریش لێی ئەدات ئەڵبەتە زیرەوشتی پێوە ئیحتیمال لە قۆڵی داوە کە بوخاری ڕەحیمەهوڵڵاه لە بابی ئەوە عیهێنێت ئایا نوێژ بەتاڵە بێت ئەوگەر خوێنت لێ بێت يعني خلوني زول الإنسان هذا إنه جاكي بطالة كاتو يا بطالينا كاتو هاني تا فرمي لسي أمتيرا كبري أكيو دا فرمي شو ما ركوع واني انجا شو ما سجدوا وردو وردو خوم كشاند أمار مخبر كردو كأمار كوري ياسر هستا فرمي بيه مدوتن بو معناتون هستا كدر بري مباشرة ديارة وكابرة نيابو كامي بينيو زاني ويتي وردو وردو خبر يعني بتو راكاتو درشيت أمار فرمي كقرانو بولا يتماشام كرد خلوني لي أهات شويني بلي نكاني خلوني لي أهات وتم رحمتي الله وليبيت توبوا من خبر نكردو لبداياته بوشي من خبر نكردو فرمي والله خليكي سخواندني صورتي يقوم حرشنم كدلم ناهر بيقرتينم والله اگر ألبر او نبوا يا پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام وكو تشاو داينا يبوم ترسي اوام هبو كا اگر بيتو قسنكم بدن بسر مانا تاني كشت معينا مبر سوين با الله تا جانم درنا شوها قرآنكم نابر أما أنا أهوالك القرآن جيون برزا كان أهو تعامل يعني قلاء كردوا وأهو تهجد شوني جيان كردوا أم قوتي شو أهو إليا كردون للروجة أم تنياي وخلوتان لقل الله سبحانه وتعالى تنياييان لشوا كخريش عبادته الله برستي وتسليمه من كز أغيلين يشير بيني ولقل القرآن دا أهو تبون لقل القرآن دا جيون أو روحيتي داون توانا كبياني أو ابن كبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وصفيان قد أول شيء كلو رداوانيك رداوة
يشيشي كلا ولا قرانا.

عند جابر كري عبد الله اللي جارته ولا بخاري هاتوا أفرمي بيا غنبري خو عليه الصلاة والسلام كأروشتين منطقة كزوج جرمابو أجد درخت يك ما ببيني يا منطقة بدرخت إسراحات ما عندي أكرت درخت يك يعني كسيبري زور بواي بس جماعة نشوف بيا غنبري خو عليه الصلاة والسلام أمان بار رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي إسراحات كات أفرمي شو هنا منطقة كواني بس أحلى بين كأهات بوج جرمايا جرماي نيوروبو كأتي جرماي قرتشي نيورو أفرمي بيا غنبري خو عليه الصلاة والسلام بس جماعة نشل داريكا للبنداريكا يا مجهر يا كي مجموعة مجموعة رأنا كرتاوكو بندارك بدوسنا أو هتاو جرمي أو جرمي مدينة لو ورزة جرمية لو بناء بتر أبيت شيء إنسان شيء عزيز بدات أفرميد يا مجهر يا كمان شوين بندارك ما نقرتو يتركوتيني إساحة كردن شكوكو عرزم كردن بانزا شيء بيشو يا غنبري عليه الصلاة والسلام بانزا شو روجي بيشو لم روشنا دوي وياه تا لقرانا وهاتون روشني ده كاتك كس هاولان خوي عن ليكبت وبيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام خوتوه شخصك بزاكات شخصك بزاكات احتمالا إلى قيبة جنقاور وشركر وانبابتان ونبوي ليوتي بريبيت ناوي غورثي كري حارثة غورثي كري حارث بيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام وكاتك راكشاوة شمشيركي هلواسي وشمشيركي خوي كردوتواني وشمشيركي هلواسي وبقاتي داركي ونجير داركي بيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام خوي ليكبت كاتك في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم شاو هلا ينيت غورت بس السريوتي شم شركة في غنبري خو يقرتو شم شركة راكيشة بي الله دفر مي دواي في غنبري خو بهاولا كان يجر الله بي وتم لم ناترسي وتم ناولا شيء هي رزقارك قال دسم إستا وتم الله رزقار ما قال دسم يكسب مباشرة بدواي أمدا هندق للروايات كان فرمون دسي شلبو وشمشيرك يختو شويني خوي داينا افرم بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم قال يا دانش انجا جابر فرميت بيغنبري خو بانا جي كردين فرمي ورن خبر ما بورا ما كسي ما كشخصك بيغنبري دانش افرم بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي ما ام بياو هاتبو بوشتشي اوها لبرشاي هوا ولا كان فرمي بيو فرمي ايمان هاني اتشهد ان لا اله الا الله اماد ايمان بيني بلا اله الا الله وتنا والله ايماننا هاني بلام وعد ديامي حتى هم لجيان دا جنة كان برامبرت وعاهدك على أن لا أقاتلك أبدا حتى ماهو نخوم ونهيش كسي قوي كي يخوم نهيال الجنة اللي قلتها بيغنبر يخو عليه الصلاة والسلام إذن يلد ونأيكو جي ونمحاسب الشيكات باكو باو عهده وإيهالته واني خلافه لو يبوتا مسلمان هيش دليل ينجلين لسر ويكا صريح بيبقى بمسلمان دواتر أقول ابن حجر رحمه الله هنديش كقصة يشان كينا وكلما أشياء دواني جاوازن أما جاواز بلام أفرمون هنديك لقومك كابونة مسلمان دواء أو كقراوة وناويا وتويتي جئتكم قد جئتكم من عندي خير الناس والله إلي شخصك وقراوة باشتيني خلقوا بياوي يعني لحمو قياسك تو شخصي شيء أو جيشي شيء لقال الله لا تبتيك هل يواز أفرم بيغنبري فعلي صلى الله عليه وسلم إذن دا بتنها بعهدك شفيك ببيغنبري خوي داو كوا عهد ديم لحياة الشر لجنق لقلانك بلا يعني خنبوي أم ديوي سيري بيغنبري خوي عليه الصلاة والسلام زور باريزة كمواني شكو إما كم نين لخود بخو مانا إنسان إيمان دار بهيزة بخوينا بويك إيمان واعتقادك وباوري بالله كي أنبابة أخلاقياني كبيغنبري خوي كردويتي آواتبو لقل أو هيزي كمسلمان خود يخوي مسلمان هاد هيتي مسلمان خوي بو خوي دين إسلام أشخاص كاني أهل هيبة دش من لي أترسي لحقيقة دا أقول خوما كورة كورة نبي خوما ولا خوما نكر بغثاء كغثاء السيل خو أجر أو مبادئ أخلاق يعني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لقل أو شجاعات وبياوة وإقدام صحابان تيكل ببنوان الدنيا بويداوة بصحابة دابها مكسيش بس تنها آية بيتوان يك ديونا يا أم ديو يا أو ديو هردو شبيكو كريكو بكريتوان أم عزيمة قوة صلابة ليبرانو جرأة لخو بردنو لها مشتك بردنو حب شهادة راكردن بويك دسد في منافسة دسد وكي كي شهيد ببيت لقل أما بادئ أخلاقيان دالنا هر مجموعي كاتي قلبونه أو مجموعي كبتأكيد من لو يعرف الله ما فعلم الله ما في قلوبهم الله زانس كينا مانا وسري شانا خات لبرو مانا ورياي بن أمدي ويسيري بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بارس كينو بخلش
یش اشکال روداوانی که رودا روداوی که مشهور بر روداوی جمل که حالی اگر بود درسی دهاتو ان شاء الله کبریتی لروداوی وشتکی جابری کری عبدالله رضای الله علیه سر بیتو لگرانوان در لگر پیغمبری خواه علیه السلام چی روداو لگر دو حادثه عجیبی که لده صحابت رازا و پیغمبری خواه قبولی نکردوا ان شاء الله حالی اگر بود درسکانی دهاتو دعو کنم لالله برحمه و رحمه پیبکات فما كانت شو نكوتي راسقيني او پیغمبر صلى الله عليه وسلم والله لسربيل لقل اوداكم ابكاتوا لمجلسك ونزيك ما كاتواني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرموی اذا کان یوم القیامہ کروجی قیامت دا ہاد امن پیشوا و امامی ہمو پیغمبر کانم امن و تاربیج و خطیبی ہمو پیغمبر کانم امن صاحب شفاعت لو حمیان دا کم روجی قیامت ببی فخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لو محاضري بحثي الشفاعة بيغنبري إذا كان صلى الله عليه وسلم كلو بشريتها من رجل قيامته سوك بيغنبري ما صلى الله عليه وسلم دجور شفاعتها يا شفاعة يعني الرجال أخواي شفاعتك لو عالمي هموي شفاعتك خاص لو أمته ابو هريره دجيرته رضي الله عنه تفروي پیغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم انا سيد الناس يوم القيامه امن قوري عالمي هم الرجي قيامته وهل تدرون مما ذلك تزان او قوري يا اخوة تبارك وتعالى لبوس دايت يمن او جفرموي رجي قيامته رب العالمين عالمي خردكاته وعالمي أولين وآخرين ليكجي أو عالما فتريك زور دمينيته ودكفتنا ناو غم وخفت وعجزي ونخوشيش أوها لطاقته بشرية دردتي هندك دلين هندشي أري أما بزان تسنو أخم لسرمانا أما تسنو أنخوشي لسرمانا أري أما العلاج شيء لخوبكين بلشي أو خمل السرمان دشي أو نخوشي السرمان دشي رزقار ما ندبي هندشي دلينا هندشي وش كم بسنا كن بيغمبر كان رأيي على سر ويدا وصل بسنا كن آدمي حمي هندشنا كن آدمي يا آدم أتو أو بابي بشريتي حمي أتو خاطب الله وتعالى بدستي خطي شاكر دي وخلق دي خواه تبارك وتعالى امر ملائكه تاني كرديا لو تسجدان برديا باش يدشكر خواه تبارك وتعالى شفاعت مالودكي اويش تدلي دلي والله خواه تبارك وتعالى اور او اندل غضب راتيا او اندك يريا امن قطعيا نويرم دنجيب كم تشنك امن خواه تبارك وتعالى امري مني كرت فلان ستينخو لبعشتي امن بامري خوام كرت خواردم والله اذا ترسم غزبي خواي بسرم دابتي نفسي نفسي نفسي حوار لخوم وحوار لخوم هر الخير كذب دي النوا هرنا كن نوحي عليه السلام عالمك ريدكات نوح بيغمبر كدي دي النوا دلين يا نوح أتو بيغمبري خداي أتو خاطب الله تعالى وصفتي كردية بعبدا شكورا عبدا شاكر شفاعت ما لك الخاي تبارك وتعالى لو بك أتو وسع ما نادن سو وسع شي نخوش انت داينا أبيش دلي أورو خاطب الله وتعالى زور غضب شي قوري قرتيا أمن لخوذة ترسيم ياخو غزب لمنش بقري تونك أمن يك دعاي داب من الدنيا أو دعاي من لقومي خو كل حم لعقا رغبين ترسيم خاطب الله وتعالى غزب لي بقري نفسي نفسي هوا لبو خوم هوا لبو خوم هرنا غير كن غير كس هرنا كن إبراهيم عليه السلام أو عالما ردكات إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كدي دي النوى يا إبراهيم أتو بيغمبري خداي أتو خليل خوشويستي خداي هرو شفاعت ما لكم خواي تبارو وتعالى لو بكا ما تو وصعي منادن السنو عنا خوشواتي داينا إبراهيم جدلي وشي بيغمبر كاني دي دلي والله إخوة تبارك وتعالى أو رزور لغضب راتشيا أمن لو أختي خو سيدروم كردية لدنيا ترسيكم لهبا أو سيدروم يا رب العالمين غزبهم لي بكري أمن وسع من نخوش بي نفسي نفسي هرنا كن يكشي ديك يكشي ديك بدي النوى هرنا كن موساي عليه السلام أو عالم ردكات موساي يا موسى أتو بيغمبري خداي خواه تبارك وتعالى أتو قورا كردية بويكا بحام بيغمبري هم قصي لقلت كردية مباشرة أتو الشفاعات مالو بك لكم رب العالمين موسى تسدلي
موسى دلي وشي بيغمبرك رب العالمين او رزول لغضب راتشيا والله امن لو اختيخو قناعكم كردية او قناعك يككم كشتيا لجماعتي فرعوني بيش او يكو خاتبار وتعالى امر بيبدا ام دا ترسيب خاتبار وتعالى غزم لي بقري نفسي نفسي هوار لبو خوم هرنك عيسى عليه السلام او عالم الردكات عيسى بيغمبر ردكات عيسى بيغمبر سكن عيسى بيغمبر يا عيسى أتو بيغمبر يا خداي أتو خاتبر وتعالى أتو خلق ذي بمعجزة لدايكت أتو خصوصيتي خاصة لكن خواي تبارك وتعالى شفاعت ما لوبك أوش دلي نفسي نفسي هرنا كن محمد صلى الله عليه وسلم او عالم ردكات بيغمبري صلى الله عليه وسلم بيغمبري ما دين تو محمد صلى الله عليه وسلم دلين يا محمد اتو بيغمبري خداي اتو خاتمي همو بيغمبراني ولقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر شفاعت مولومك لكن خواي تبارك وتعالى زان بيغمبري ما تدفرمي دفرمي انا لها انا لها انا لها او عايدي منا او عايدي منا يكسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم دتشي حتى تشتب بالعرش رب العالمين سجدي له خوي تبارك وتعالى دبا بيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم دفرمي خوا زمان ميكردوا لو نوع حمد الشكر ثنايا او هام دقو تشجع كزنا يقوتي وكسجنا لي او اخوا مني فيركر لبشي هنجي خوا تبارك وتعالى امر مدكا صريخو بلنك لسجدي يا محمد سل تعطى واشفع تشفع حرتي طلبك يا امد الديني شفاعتي له هندي كسيش بكي اما شفاعت قبيل دكين او اختي صريخو بلندكام دليم يا ربي وعدتني بالشفاعة ادو وعدي من وعد لك من داي لو اختي خوب الشفاعة ادربو او جعل عنك شفاعتي لو عالمي همدكم يا ربي لو وسعي خلاص يا امك ونجاتي ام الرزقار يا امك يا ربي خدايا محكمة يا امك بك دا خلاص من او اختي خواه تبارك وتعالى شفاعتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم قبيل دكا دسب محكمة وحساب لك او عالمي دكا او جاء ويا كخواه تبارك وتعالى لقرآن دفرمي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا مقاما محمود او بدرجية كخواه تبارك وتعالى تنهاد ذات بيغمبري ما صلى الله عليه وسلم رجي قيامتي اللهم يا رب شفاعتي او بيغمبر ما بيخي صلى الله عليه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين.

هموز يا كوبيت وبوبر بصيرونا شيتو هموز يا كوبيت وبوبر بصيرونا شيتو قربو خويا انصرا من زلني وناسي برنا ميتو قربو

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دگرم بوشتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطان کانو لو کاتانی کل جیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولا هم كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق رأي سرزويدا

كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم

يزيغه يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه

أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت ربنا اغفر

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد

الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض

أتحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد

سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار

يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر

سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك.

جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم

إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة

له وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت

واعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان ما كانوا أعمالهم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون

جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض

أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت

يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم ولقد

الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لم

مغفرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم